0: تشوفوني.
1: يا صاحبي هذه السيدة هبلتني.
2: هذه السيدة جننتني أنا.
1: ليه أنت تعرفها؟
2: إيه والله العظيم لا نعرفها.
1: هذه أنت أنا مستعجل.
2: هذه لي أنا.
1: والو كاظم كاظم هذه أنت
2: مامي هذه لي أنا.
1: والو
2: إيه أنا.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل، ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: بس انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: مركز الجميلة للبصريات نحن لا ننافس ولكننا نتفوق المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي هاتف رقم 277-7543 الأخصائي يوسف أبو شمة أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية خريج إيطاليا مركز الجميلة للبصريات
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك
4: راديو موال

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس. من كتاب النبي لجبران.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال

0: الفايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفح الكل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي أنت يعني تحت مثل حد لو عقفها ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة تقلص سوف أزيدي بنزل تكون نتيرة يا سيد العزيز، وعدة نستعنى المية في وقران تكون نتيرة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش من أطفع ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيك.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة، يلا شوت.
9: لا
10: شو صار؟
9: علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة تكلا في أول واحد. وأنا بعرف أكبر قصايين فيها تحت من الحفلة وعقفة ركبة.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد أتقلو سوف أزيد بنزل تكون نتيرة يا سيد العزيز. واحد تنستعنا المية تكون درام تكون نتيرة يا سيد العزيز. البلد كلها بتفكر يا سيد العزيز. أنا تدمت من أصحاب ريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو. أنا بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائماً والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
2: راديو موال

0: شيك اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفح الكيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي ولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعرف أكبر قصايين فيها تحت من الحشرة وعكسها ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: واحد أتقلو السوفة جديدة بينزل تكون نتيرة يا سيد العزيز، واحد نستعنى المية كوادران تكون نتيرة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

بس عرفت أعيش وأحس قولي بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف ألف وصف

0: افتح باليوم على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو موال

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
5: راديو موال.

0: بالأبحاث ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد

0: بي اس بنك الاسكان بنكي للحياة.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
3: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتيد نسوي مطروح يا زلمه هو الاحتلال ما نعتيد نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى ترى بترفعكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ظل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي
6: كلها. برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
3: راديو موال مية واحد فاصل سبعة FM.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنأخذ اليوم فكرة بسيطة عن عائلة يعقوب وعن الروح التي كانت سائدة في تلك العائلة. كان فيها أصنام، وهذا كان يدل على القيادة في العائلة، وكأن يعقوب كان سيرث كل ما كان لابان يملك. أحداث مثيرة في قصة يعقوب تنتظرنا اليوم، فابقوا معي أحبائي.
2: مستمعي الأفاضل، أسعدتم بكل خير. حان موعدنا الآن مع حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة وفقرة جديدة من سفر التكوين بصحبة مضيفنا سهيل موسى.

هل تعرفوا هذا الشخص مستمعي؟ ولد في مدينة صغيرة في مذود للبقر، وعاش في الناصرة معظم حياته. كان يقضي أكثر وقته في دكان يوسف النجار، ثم عمل معلما لمدة 3 سنين. لم يكن المعلم خريج جامعة أو معهد عال، بل لم يذهب لمدرسة قط، فلم ينل من ثقافة الدنيا شيئا. لم يؤلف كتابا ولم يجلس في مكتب، حتى إن رسالته لم تبتعد أكثر من 200 من الأميال عن مكان ولادته. كان يجول في القرى يشفي كل مرض ويعين كل ضعف في الشعب. كان يقطع الأميال سائرا على قدميه، وفي آخر النهار لم يكن لابن الإنسان أين يسند رأسه. لم يكن يملك شيئا، استعار المركبة ليعلم الجماهير، واستعار الأتان ليدخل المدينة، واستعار العلية ليأكل الفصحى مع تلاميذه. وما أن بلغ 33 من عمره حتى انقلب العالم ضده وتركه أصدقاؤه وهربوا. وإذ سلم لأعدائه قدم لمحاكمة سافرة، فحكم عليه بالموت بين الأثمة معلقا على خشبة. وفيما هو يسلم الروح اقترع صالبوه على ردائه الشيء الوحيد الذي كان يمتلكه حسب الظاهر. ولما مات لم يكن له موضع يدفن فيه، فدفن في قبر مستعار. ومرت السنون، جاءت وذهبت، واليوم يسوع هو محور الإنسانية ورائد تقدم البشرية. كل الجيوش بمدافعها وأساطيلها، كل الحكومات بسلطانها وتشريعاتها، كل الملوك بعروشهم وصولجانهم، كل هذه القوات التي سارت أو حكمت أو ملكت يوما، كلها معا لم تؤثر في حياة الإنسان مثلما أثرت فيه هذه الحياة الفريدة من نوعها.

0: والآن إلى درسنا لهذا اليوم من سفر التكوين والأخ سهيل موسى.
1: ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم لكي نتأمل معا مقطعا جديدا من مقاطع سفر التكوين. رجاء الوحيد أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. مرة ثانية أرحب بك مستمعي في هذا اللقاء الجديد.
2: ما زلنا نمشي مشوارنا مع يعقوب الذي تزوج بليئة ورحيل ابنتي لابان وأنجب منهما ومن الخادمتين أولادا. والآن يريد يعقوب أن يترك لابان ويرحل إلى أرض آبائه، ولكن لابان يترجاه بعدم الرحيل والبقاء عنده لأن الله باركه بسببه، ويعرض عليه لابان صفقة شبه مربحة، ولكن يعقوب يلجأ مرة أخرى للحيلة. تعال بنا نتأمل في الإصحاح 31 الذي سنرى فيه يعقوب يترك لابان دون سابق إنذار، فيلحق به لابان ويدركه، وأخيرا يعقد لابان ويعقوب صفقة أخرى دون أن يؤذي أحدهما الآخر، ثم يفترقان عن بعضهما البعض في جو من الصداقة. سنرى أيضا أن الله يريد أن يخرج يعقوب من تلك الأرض. وجد أن تأثير لابان لم يكن مفيدا على يعقوب ولا على عائلته. كان أبناء يعقوب سيبتدئون الشعب القديم، فأراد الله إرجاعهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم. لا تتصور كم هي مفيدة هذه الآيات التي نتأمل بها، فهي تبين رجلا خاطئا في كل أحواله والله لا يتخلى عنه. ألا يشجعك هذا مستمعي؟ لا يمكن للرب أن يتخلى عنا طالما أننا نرجع إليه، فهو دائما يقبلنا. وصدقني يا أخي، إذا كان الرب يقبل شخصا كيعقوب وشخصا مثلي أنا، فإنه حتما سيقبلك أنت أيضا. بسبب الصفقة التي عقدها لابان مع يعقوب أصبحت مواشي يعقوب أكثر من تلك التي للابان، وطبعا هذا لا يعجب لابان ولا أولاده.
1: استمع إلى الآيات من الأولى وحتى 16 من الفصل 31.
0: فسمع كلام بني لابان قائلين: أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لابان، وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. فأرسل يعقوب ودعا رحيلة وليئة إلى الحقل إلى غنمه، وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس، ولكن إله أبائي كان معي، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما، وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. إن قال هكذا الرقط تكون أجرتك، ولدت كل الغنم رقطا، وإن قال هكذا المخططة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم مخططة. فقد صلب الله مواشي أبيكما وأعطاني، وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم، وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في حلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. أنا إله بيت إيل، حيث مسحت عمودا، حيث نذرت لي نذرا. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. فأجابت رحيل وليئة وقالتا له: ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا؟ إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا، فالآن كل ما قال لك الله افعل.
2: دعا الله يعقوب ليذهب، وها هو الآن يستعد للرحيل. ويعقوب دعا رحيل وليئة لتقابلاه في الحقل خوفا من أن تصل الأخبار إلى لابان أو أبنائه، وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس، ولكن إله أبي كان معي، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما. وهذا ما نتفق به مع يعقوب، أنه اشتغل بشكل كبير في خدمة لابان، ولكني أيضا أعزي بعض الفضل للابان في ذلك. يتابع يعقوب ويقول: وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، ولكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. تصور مستمعي، 10 مرات في 20 سنة، ولكن عندما كان حائرا ولا يدري ماذا يفعل تدخل الله. تدخل الله بعنايته ورحمته، وطلب من يعقوب أن يرجع إلى أرض آبائه. كان يريد أن يدفع ليعقوب الأجرة التي كان لابان قد سرقها منه لمدة 20 سنة. ويشرح يعقوب لرحيل وليئة أن الله هو الذي باركه لدرجة أن لابان وأبناءه غاروا منه وحقدوا عليه، والآن يخبرهما يعقوب بالسبب الحقيقي الذي من أجله كان سيترك لابان. وقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. لربما اعتقدت مستمعي أني لم أعطي جوابا شافيا في الإصحاح السابق على ما حصل عند تهجين المواشي. كنت أنتظر إلى أن نصل إلى هنا، لأن الله يقول: أنا فعلت ذلك. لا نحتاج أن نبحث عن تفسيرات طبيعية، مع أن الله لابد أنه استخدم إحداها، ولكن بما أن الله لم يخبرنا ما هي فلا يمكننا أن نجزم. إذن الله هو الذي عمل المستحيل. أنا إله بيت إيل، حيث مسحت عمودا، حيث نذرت لي نذرا. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. يذكره الله بالوقت الذي ظهر له فيه، ثم يطلب منه الرحيل لأن أبناءه ابتدأوا يكبرون ويتعلمون ما لا يجب أن يتعلموه. أراد الله أن يبعد يعقوب وأولاده عن مكان الوثنية كما فعل مع إبراهيم. فأجابت رحيل وليئة وقالتا له: ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين؟ لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا. لابد من إرث ما لهاتين الابنتين، ولكن لا يمكن الوثوق بلابان. المال عدو المؤمنين اللدود، وهو أصل لكل الشرور. احذر منه يا صديقي، فهو يخرب بيوتا بأسرها إذا ما أسيء استخدامه. إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا، فالآن كل ما قال لك الله افعل. موقف هاتين المرأتين مشرف، فهما تدعمان زوجهما بدون أي تردد. ويغتنم يعقوب الفرصة حين كان لابان منشغلا يجز غنمه، تماما مثل ما هرب للمرة الأولى من بيت أبيه في الخفاء. ولكن هذه المرة لم يكن كل الخطأ خطأه، كما أنه كان مستعدا ومجهزا بعبيد ومواشي والعائلة. بما أن بيت لابان كان بيتا وثنيا فقد كان فيه أصنام، أرادت رحيل أن تأخذ الأصنام معها. لماذا؟ لأنها تربت في جو من الوثنية. يا لسذاجة أفكارنا أحيانا، حتى يعقوب ظن أنه بإمكانه الهرب من الله، ولكنه اكتشف في بيت إيل أنه لا يستطيع أن يهرب من وجه الله. وقد كتب داود في المزمور 139 ما يلي: أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. لن تهرب من الله حتى ولو صعدت إلى القمر. وبينما كان لابان في المرعى بعيدا، انتهز يعقوب الفرصة ورحل، لكن حادثة أليمة شوهت كل شيء، ذلك أن راحيل سرقت أصنام أبيها عابد الأوثان.
1: تقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة من العدد 17 وحتى 30 من الفصل 31.
0: فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال، وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي قد اقتنى، مواشي اقتنائه الذي اقتنى في فدان أرام، ليجيء إلى إسحاق أبيه إلى أرض كنعان. وأما لابان فقد مضى ليجز غنمه، فسرقت راحيل أصنام أبيها، وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي إذ لم يخبره بأنه هارب، فهرب هو وكل ما كان له، وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد. فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب، فأخذ أخوته معه وسعى وراءه مسيرة 7 أيام، فأدركه في جبل جلعاد. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل، فضرب لابان مع إخوته في جبل جلعاد. وقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف؟ لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود، ولم تدعني أقبل بني وبناتي؟ الآن بغباوة فعلت، في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. والآن أنت ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟
2: أنا أعتقد أن لابان كان غاضبا من يعقوب لدرجة القتل. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل، فضرب لابان مع إخوته في جبل جلعاد. استمع إلى لابان الذي كان يستشيط غضبا، لربما كان يريد أن يقتل يعقوب ويأخذ ابنتيه وأحفاده معه. وقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف؟ لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود؟ يا له من دبلوماسي حذق، حاول أن يشعر يعقوب بالذنب أنه رحل خفية عنه وأضاع على نفسه فرصة حفل الوداع. طبعا لا أظن أن لابان كان سيقيم أي حفلة من هذا النوع، هذا ليس طبعه. ويستطرد ويقول: ولم تدعني أقبل بني وبناتي، الآن بغباوة فعلت. طبعا المقصود بالأبناء هنا الأحفاد. في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. أفهم لابان يعقوب أنه لم يكن يقصد له خيرا، لكن الله منعه من فعل الشر. والآن أنت ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟ طبعا لم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقت الأصنام، وعندما أجاب لابان لم يجبه عن سؤاله حول الأصنام، بل حول الرحيل دون علم منه.
1: نستكمل القراءة من العدد 31 وحتى 35 من الفصل 31.
0: فأجاب يعقوب وقال للابان: إني خفت لأني قلت: لعلك تغتصب ابنتيك مني، الذي تجد آلهتك معه لا يعيش. قدام إخوتنا انظر ماذا معي وخذه لنفسك. ولم يكن يعقوب يعلم أن راحيلة سرقتها. فدخل لابان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد، وخرج من خباء ليئة ودخل خباء راحيل، وكانت راحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها. فجس لابان كل الخباء ولم يجد، وقالت لأبيها: لا يغتظ سيدي، إني لا أستطيع أن أقوم أمامك لأن علي عادة النساء. ففتش ولم يجد الأصنام.
2: كان يعقوب يعلم أن لابان لم يكن ليدعه يأخذ زوجتيه وماله، والآن يجيب على الاتهام بسرقة الآلهة. الذي تجد آلهتك معه لا يعيش. قدام إخوتنا انظر ماذا معي وخذه لنفسك. ولم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقتها. كان يعقوب متأكدا من عدم سرقة الآلهة من قبل أي أحد. لم يكن يعقوب يصدق لابان، ولا لابان يصدق يعقوب. تصور أن يعيش اثنان تحت سقف واحد لمدة 20 سنة دون أي ثقة أحدهما في الآخر. فدخل لابان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد، وخرج من خباء ليئة ودخل خباء راحيل، وكانت راحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها. فجس لابان كل الخباء ولم يجد، وقالت لأبيها: لا يغتظ سيدي، أني لا أستطيع أن أقوم أمامك لأن علي عادة النساء. ففتش ولم يجد الأصنام. فعلا راحيل ابنة أبيها. هل لاحظت كيف حبكت القصة؟ هذا يعطيك فكرة عن الروح التي كانت سائدة في تلك العائلة. ووجود تلك الأصنام في العائلة كان هاما جدا على ما يبدو. كان يدل على القيادة في العائلة، وكأن يعقوب كان سيرث كل ما كان للابان. لهذا السبب كان لابان منزعجا ويريد استعادة الأصنام بأي ثمن. كما أن راحيل لم تقصد السرقة اشتهاء للمسروقات، بل رغبة في أن تجرد أباها من سلاح قد يستخدمه ضد زوجها. ارتاح يعقوب الآن لأن وجهة نظره قد أثبتت، بل أنه أراد أن يوبخ حماه لابان لأنه اقتفى أثره من أجل الأصنام. فاغتاظ يعقوب وخاصم لابان، وأجاب يعقوب وقال للابان: ما جرمي؟ ما خطيتي حتى حميت ورائي؟ لقد تعلم يعقوب في جامعة لابان القاسية، والآن ها هو يستلم الشهادة في حفل التخريج. الآن 20 سنة أنا معك، نعاجك وعنازك لم تسقط، وكباش غنمك لم آكل، حتى الوجبات لم يكن يعقوب يحصل عليها بالمجان، فريسة لم أحضر إليك، أنا كنت أخسرها، من يدي كنت تطلبها، مسروقة النهار أو مسروقة الليل، لم يكن لدي أي ضمان أو تأمين. كان على يعقوب أن يدفع ثمن الضائع. صدقني أن لابان هذا كان سيدا مستبدا. كنت في النهار يأكلني الحر، وفي الليل الجليد، وطار نومي من عيني. لم تكن لديه إجازات في الصيف، وحتى عندما كان الجو باردا كان لابد من البقاء خارجا في رعاية المواشي وحراستها. الآن لي 20 سنة في بيتك، خدمتك 14 سنة بابنتيك، و6 سنين بغنمك، وقد غيرت أجرتي 10 مرات. هذا ما حصل مع يعقوب، الرجل الذي ظن نفسه ذكيا وأنه بإمكانه التملص من خطيته، ولكن الله لم يسمح له بذلك، لأن ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد. رفض يعقوب الخضوع في بيت أبيه، فدبر الله له لابان ليخضع له. جاء يعقوب ليأخذ زوجة بكل كرامة، لكنه ذل 14 سنة من أجل الحصول على الزوجة، لأن الله يحترم حقوق البكورية. خدع يعقوب أباه فخدع من قبل حميه. يعقوب الأصغر أراد أن يصبح الأكبر، وعندما أراد أن يحصل على الأصغر أعطيت له الأكبر. وسنرى في الحلقات المقبلة كيف سيخدع يعقوب من قبل أولاده تماما كما خدع أباه. نعم، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

ما غيرنا. كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شهر.

0: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ينتظرون في كنوز فلسطين. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، الإدارة العامة للتسويق والإعلام السياحي.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

ينتظرون في كنوز فلسطين. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، الإدارة العامة للتسويق والإعلام السياحي.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: جاع،
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: أنفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
0: جول جول جول جول
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

واحدة بعد الرابعة ساعتنا الآن في استديوهات موال من مدينة بيت لحم فلسطين. يسعد مساكم في ربوع الوطن الغالي وأهلا بكم إلى حديث البلد. إن شاء الله دائما بتكونوا بخير بهمة عالية ومعنويات مرتفعة دائما رغم كل الأوضاع اللي بتمر بها قضيتنا الفلسطينية، إلا أن شعبنا الفلسطيني ما زال هيك صامد صابر، وما زال هذا الشعب قادر على الصمود في رحلة البقاء على هذه الأرض المباركة. فطوبى لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. اليوم الخميس، ودائما يوم الخميس غير في حركة في الأسواق، في حركة على الطرقات، المواطنين رايحين جايين، الكل بيستعد لتجهيز الأمور المتعلقة بعطلة نهاية الأسبوع. إن شاء الله أنها بتكون عطلة سعيدة ملؤها المحبة ملؤها الخير. وبنحب نبارك لكل اللي رايحين يعني يعملوا مناسباتهم السعيدة في عطلة نهاية الأسبوع. يوم الخميس والجمعة والسبت بتكون دائما القاعات والأماكن العامة ممتلئة بالمواطنين، والكل بحب تكون مناسبته في هذه الأيام. الله يتمم الأفراح، وإن شاء الله دائما بتضل بيوتنا عامرة بالأفراح.

الحجة لعام 1447 للهجرة الأربعاء القادم راح يكون عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 للميلاد. اليوم هو 11 من حزيران لعام 2026 للميلاد. بنوجه دائما تحيات المحبة للجميع, ودائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من جميع أرجاء المعمورة. يمسيكم دائما بالخير والمحبة. العطلة الرسمية راح تكون يوم الثلاثاء الموافق 16 من الشهر الجاري, وكما أشار وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني هذا اليوم عطلة رسمية لجميع الوزارات والمؤسسات العامة العاملة في فلسطين. دائما في اختلاف بين الدول في رأس السنة الهجرية, خاصة الدول الإسلامية, يعني في اختلاف دائما, ودائما هذا اليوم في اختلاف موجود ويظهر جليا في شهر رمضان المبارك بداية الشهر ونهاية الشهر, لكن نحن نسير حسب التقويم الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية. أيضا اليوم بنسمع تصريحات كثيرة لترامب, مرة بقول قربنا نصل إلى اتفاق, ومرة بقول الليلة رح نضرب إيران بقوة شديدة. يعني بتحدث كثير ترامب بين الفينة والأخرى, بيقول إنه راح يحتل المناطق الاقتصادية في إيران مثل ما عمل في فنزويلا, وبيقول إنه كان يسرق النفط الإيراني خلال الفترة الماضية بدون علم الإيرانيين, لكن أعلن عن ذلك بعد ما كشفوه, بعد ما اكتشفوا إنه بيقوم بسرقة النفط الإيراني. الرئيس الأمريكي قال سنوجه ضربات قوية لإيران الليلة, وأضاف سنستولي بالمستقبل القريب على جزيرة خارج الإيرانية وبنية تحتية نفطية أخرى, وسنسيطر كاملا على أسواق النفط والغاز هناك. وقال إن إيران فقدت أسطولها وقواتها الجوية ورداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. يعني ما تضايل عندهم إشي, وهي زي ما بيقول أخونا ياسر وليد بيقول هينا قاعدين ننتظر الأخبار, وإن شاء الله الأخبار القادمة تحمل في طياتها دائما الأمل والخير والمحبة للجميع. إن شاء الله دائما الأخبار القادمة بتحمل الأمن والأمان والسلام. يعني في للأسف الشديد زعماء بعض دول العالم الكبرى دائما يحلمون بالقوة, بالضرب, بالقتل وبالدمار, والعالم الثالث, دول العالم الثالث فقط تبحث عن رغيف الخبز, تبحث عن لقمة العيش في ظل هذا العالم المترامي, العالم الذي لا يؤمن إلا بلغة المصالح ولغة القوة للأسف الشديد. بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء, ونحترم جميع الآراء. عندنا في الضفة الغربية ربما الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ما زالت تلقي بظلالها على المواطنين الفلسطينيين رغم الانخفاض في أسعار الخضروات. يعني اليوم تفاجأت إن في بعض الأسعار يعني مناسبة للمواطنين, بعض المحلات اليوم كانت تبيع كيلو الخيار بشيكل, كيلو البصل بشيكل, كيلو الباذنجان بشيكل, يعني كان في أسعار جيدة, لكن في أسعار أخرى مرتفعة جدا, وخاصة عندما نتحدث عن أسعار يعني أسعار الفواكه اللي مرتفعة بشكل ملفت للنظر, أسعار مرتفعة يعني مع جيوب فارغة في ظل ارتفاع كبير في نسبة البطالة في مجتمعنا الفلسطيني. يعني نتحدث احنا عن نسبة بطالة مرتفعة للغاية. بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا, ياسر وليد عاجي, أبو أحمد خلاوي, وائل سلام.

0: هشام خلف شكرا كثير. فيرا فارس كل يتحدث عن اوضاع الضفه وانسك من ايران بنت الاصل. مساء الخير. مساء الخير لكل الاصدقاء اللي بتابعونا ودائما سعيدين بالتواصل الجميل. حمزه زبون هيلين نصار عطله خوري بمسي على الجميع. الحاج ابو زيدون صافي اللهم انا نسالك هداه البال للجميع امين يا رب. ندى ابو خضير مساء الخيرات. عبد الله حجازي بمسي علينا من مطعم بتكوين بيتزا أحلى برنامج حديث البلد. الله يسعد مساكك يا عبد الله وكل العاملين في المحل عندك ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب. أبو أحمد خلاوي يسعد مساك من كل عمال التهريب من قلب القدس. الله يمسيكم بالخير. الله يبعد عنكم كل أذى يا رب. أخونا عماد حميد يسعد مساك. وسامة حساسنا أبو نزار يسعد هالمساء الغالي. ودائما وأبدا سعيدين بتواصلكم الجميل. اليوم رغم التهديدات بقصف شديد على إيران قالت وكالة أنباء فارس عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني لم نتراجع خلال المفاوضات عن مواقفنا وخطوطنا الحمر. وأضاف تهديدات ترامب سببها رفضنا التنازل أمام مطالبها غير المنطقية. وأكدت أن واشنطن لم توافق كليا على النص الذي قدمناه. يعني الوضع صعب جدا يعني في كل الساحات وعلى كل الجبهات. والعيون أيضا هذه الليلة تتجه لانطلاق مونديال كأس العالم الذي يأتي هذا العام أيضا في ظروف صعبة للغاية. بطولة كأس العالم 2026 تستمر منافساتها حتى 19 من يوليو. تستضيف البطولات 3 دول لأول مرة في التاريخ هي الولايات المتحدة المكسيك وكندا. كما تعد هذه النسخة الأكبر على الإطلاق بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخب. المباراة الافتتاحية جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا في العاصمة مكسيكو سيتي على ملعب أستيكا التاريخي. والعيون كما قلت تتجه لمونديال كأس العالم الذي نتمنى للدول العربية المشاركة المنتخبات العربية التوفيق في هذا المونديال. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء. لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم يبقى له الأولوية في إذاعاتي بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال وأن أرقام موال دوما مفتوحة لمن يود التعقيب التعليق النقد الاقتراح أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين بنك الكل.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-20-19-10 واتساب 00970-592-20-10-17.
0: مساء الخير للجميع. واخونا فادي نصار الله يسعد مساك فادي. شكرا كثير لرسالتك الجميلة. شكرا كثير لكل أصدقاء اللي بتابعونا من كل أرجاء المعمورة. يمسيكم دائما بالخير والمحبة. نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض يسعد مساك بداية.
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام. طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: يحفظكم الله. كيف ستكون نهاية هذا الأسبوع خلال 3 أيام المقبلة؟
3: نعم زميل عثمان، لا يترى تغيرات كبيرة على درجات الحرارة، لتكون أجواء صيفية اعتيادية، بمعنى أن الأجواء ستكون حارة إلى حارة نسبية خلال فترات الظهيرة في أغلب المناطق من البلاد، بينما في ساعات المساء والليل تميل أجواء إلى أن تكون لطيفة في معظم المناطق وباردة نسبيا في المرتفعات الجبلية. الرياح السائدة لدينا خلال هذه الأيام هي رياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة بشكل عام، لأن ذروة الارتفاعات ستكون ما بين الساعة 9 أو 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، ومن ثم تبدأ الأجواء بأن تصبح لطيفة معتدلة في أغلب المناطق من البلاد. وخلال هذه الفترة زميلنا عثمان تحذر الأرصاد الجوية أخرى المواطنين من خطر تعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، بالإضافة إلى خطر أشعة النار في المناطق التي تطل فيها الأعشاب الجافة، وكما ننوه دائما من عدم ترك الأطفال والمواد القادمة للشعاع داخل السيارات ولو لفترات زمنية قصيرة، بالإضافة لإرشاد المزارعين بضرورة ري محاصيلهم الزراعية بشكل منتظم ومتكرر خلال هذه الأيام. درجات الحرارة متوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 29 الصغرى 18، غدا تنخفض لتصبح العظمى 28 والصغرى 17. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم زميل عثمان.
0: دائما كان الله في عون شعبنا. فياض، نسمع بعض المواقع الإخبارية بتتحدث إن الأسبوع المقبل رح يكون في انخفاض كبير على درجات الحرارة، هل في هناك يعني تأشيرات لبعد منتصف هذا الشهر؟
3: بشكل عام زميلنا عثمان لدينا نوعين من الإشاعة الآن على صفحات السوشيال ميديا. النوع الأول هو ما ذكرته زميلنا عثمان أن هناك لدينا انخفاضات كبيرة على درجات حرارة، تسود أجواء لعلها تكون أقرب من أن تكون إلى الربعية، لكن هناك انخفاضات لكن ليست بالكبيرة، بل هي يعني لنقل أقل من معدل العام بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية. الأجواء ستكون يعني أجواء صيفية اعتيادية حارة نسبيا في المرتفعات، حارة في بقية المناطق، بينما في ساعات المساء والليل تنتعش الجبال المناطق الجبلية بوجود النسيم، وخصوصا في بعض المناطق الأخرى وجود أيضا حركة للرياح تنتعش هذه الأجواء، لأن هي أجواء اعتيادية طبيعية مثل هذا الوقت من العام. الإشاعات الأخرى زميلنا عثمان أنها تتحدث عن قرب موجة حارة خلال نهاية الأسبوع القادم، أيضا حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشر ثابت على وجود موجات حارة حادثة غير معتادة مثل الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. نعم
0: إن شاء الله تعالى. شكرا شكرا للزميل فياض الدوابشي، يعطيكم ألف عافية فياض. شكرا.
3: طيب الله أوقاتكم كل خير زميلنا عثمان.
0: شكرا كثير. إذن ما بين الإشاعات بالانخفاضات والارتفاعات، يبقى علم الأرصاد الجوية مجرد علم، ويبقى الله دائما الأعلى والأعلم. تحذيرات دائرة الأرصاد الجوية دائما تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة ومن شعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. معنا أول اتصال اليوم. ألو، مساء الخير.
4: يسعد مساك أستاذي.
0: الله يمسيك بالخير. من معنا؟
4: محمد فروخ، محمد رائد محمد فروخ من المنيا،
0: محمد رائد
4: قرية
0: فروخ.
4: المنيا تقوع.
0: الله يسعد مساك ومسا
4: المنيا. ومساك يا محترم.
0: اتفضل
4: أخي كل محمد. الاحترام لحضرتك وللبرنامج تبعكم.
0: الله يحفظكم يا رب. اتفضل أخي محمد.
4: بدنا ننزل، أنا بدي أنزل مناشدة للأجهزة الأمنية في بيت لحم.
0: نعم.
4: لعطوفة محافظ بيت لحم المحترم، معالي وزير الحكم المحلي ولمعالي وزير الزراعة المحترم.
0: نعم.
4: اللي هو الموضوع مناشدة في إنهم يتدخلوا ويتابعوا أوضاع مجلس قروي المنيا اللي هو المجلس تبعنا.
0: نعم.
4: إيه طبعا إحنا مجموعة من أهالي البلدة بنقدم هاي المناشدة، وآملين التدخل العاجل للنظر في العديد من القضايا والمشاكل اللي بنعاني منها مع هذا المجلس، المتعلقة بأداء المجلس الذي انعكس سلبا طبعا ليس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
0: نعم.
4: وعلى ثقة الأهالي بالمؤسسات الحكومية.
0: نعم أخي محمد، عندكم في الفترة الأخيرة ما صار انتخابات في
4: صار عندنا انتخابات بين أشخاص اثنين طبعا.
0: نعم، يعني كان في قوائم وكان في ترشح وما إلى ذلك.
4: ما كان في قوائم، كان في بس اثنين اللي نزلوا للانتخابات.
0: كيف اثنين يعني شخصين؟
4: يعني شخصين فقط لا غير، بدون طبعا ما يحكون لأنهم الأعضاء، بدون ما يشاورونا، بدون ولا إشي. نتفاجأ صارت الانتخابات وطلعنا زينا زي هالناس، وفيش مشكلة، كل الاحترام لأي بني آدم بنتخب الصوت ثقة وأمانة.
0: نعم أخي محمد، أنا
4: طالب منهم أخذوا.
0: أخي محمد، يعني حسب القانون الانتخابات القائمة يجب أن يكون مكونة من عدد أفراد
5: ومقاعد المجلس القروي
4: عندنا صار توافق باتفاق طبعا. طبعا
5: نعم. يعني ما كانش في انتخابات، ما كانش في صناديق، ولا توجهتوا للصندوق؟
4: لا كان في صناديق، بس الصناديق باسمين، صندوقين كان لاشخاص اثنين فقط لا غير.
5: يعني
4: تمام. موضوعنا اللي هو يعني احنا بنطالب المعالي الوزير عطوفة المحافظ، معالي وزير الحكم المحلي، في انهم يتابعوا امور وقضايا وشكاوى المواطنين عندنا في المنيا، تمام، لان هاي شغلات انعكست سلبا علينا. لا في عدل بين المواطنين، لا في توزيع عادل بين المواطنين. طبعا لما بتيجي بتحكي مع عضو او مع رئيس مجلس، يعني لغاية اول امبارح في اتصال بتم من شخص عمره 55 سنة ل60 سنة لرئيس المجلس في بضع اسئلة، بقول له انا كويس مني اني تعاطيت معك او اني حكيت معك. طب انت لما انتخبناك او لما انتخبتك البلد او المنيا، انتخبتك تمثلها،
5: نعم،
4: مش انتخبتك انك تقعد تحكي انا ما بتعاطى معك. كيف ما تتعاطى معي؟ انت لازم تسمع شكوية، تسمع كل شيء. فاحنا بنطالب متابعة اعمال المجلس والوقوف على الشكاوى والملاحظات التي يطرحها المواطنون والتحقق بمدى التزام الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات،
5: نعم،
4: وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع دون تمييز.
5: نعم.
4: طبعا التمييز عندنا هذا موجود، انت انتخبتني انت ما انتخبتنيش، انت وقفت معي انت ما وقفتش معي. هذا الصوت، الصوت حر والصوت امانه زي ما بيقولوها
5: 100%.
4: فانا بتمنى من عطوفة المحافظ ومعالي وزير الحكم المحلي ومعالي وزير الزراعه، طبعا انا اليوم كنت عندهم كلهم باستثناء عطوفة المحافظ، ما كانش معنا وقت نطلع عليه، وبتمنى من الاجهزه الامنيه كمان انها تراقب هذا الوضع وتيجي على المنيا وتشوف شو في مشاكل في المنيا مع هذا المجلس البلدي اللي تم عندنا اللي هو استلم جديد.
5: نعم، يعني استلم جديد. خلينا نشوف وين وصل مين رئيس المجلس الحالي.
4: رئيس المجلس عندنا الاخ احمد كواز ابو جهاد.
5: نعم، يعني
4: انا بضع هاي المناشده بين ايديك انت وبين ايدين عطوفة المحافظ ومعالي الوزير والاجهزه الامنيه، حرصا طبعا على مصلحه البلد ومستقبلها وثقتنا احنا والمجلس في بعض.
5: نعم،
4: وإلكوا مني كل الاحترام والتقدير.
5: نعم، كل الاحترام. شكرا كثير.
4: ولأي هدف أو أي سؤال بتم للمجلس أو لغيره وبقولوا إن هذا الحكي مش صحيح.
5: نعم.
4: طبعا أنا بحكي معك محمد رايد محمد فروخي كمان مرة الاسم الرباعي.
5: نعم، أنت بتحدث نعم يعني إن المجلس أنت بتتهم المجلس القروي في المنيا إنه بتعامل في تقديم الخدمات
4: مع أفراد
5: على نتيجة الانتخابات، مين انتخبني
4: بالضبط، وعلى أفراد، على أفراد معينين طبعا، وعلى ناس هم معنيين فيهم، غيرهم لا.
5: نعم.
4: وأنا قلت لك كمان مرة بعيدة، آخر اتصال كان من زلمة من 55 ل60 سنة أول امبارح، لا رئيس المجلس بيسأل فيه أنت ليش يعني بتوزع وبتعطي فلان أو ليش بتوزعه لنفس الأشخاص، برد عليه أنا أصلا كويس إني رديت عليك وتعطيت معك.
5: نعم، شكرا.
4: طب هذا مش جواب رئيس مجلس لمواطن.
5: نعم، كان يوزع يعني أشياء بتعلق بالموضوع الثروة الحيوانية.
4: صحيح.
5: نعم.
4: صار في أكثر من توزيع، صار ما يقارب العشر مشاريع، العشر مشاريع توزع على نفس الأشخاص بإثباتات، بصور، بإثبات 100%. يعني أي قرار أو أي إشي بدهم يقولوا عليه لا، أنا مستعد كمحمد فروخ أقدم إثبات فوقي. هذا يكون وجها لوجه كمان، أنا مستعد وجها لوجه أواجه عند عطوفة المحافظ، عند معالي الوزير ومعالي وزير الزراعة. وأنا اليوم كنت عند معالي وزير، عند مدير الزراعة في بيت لحم، وحكيت أنا وياه، ورحت على نائب مدير الحكم المحلي وحكيت أنا وياه. فأنا آخر إشي اقترحت إني أقدم المناشدة هاي عن طريق راديو موال، لإنكم جماعة محترمين وبتوصلوا صوت المواطن للأجهزة الأمنية وللمحافظة ولمعالي الوزير.
5: شكرا كثير، إن شاء الله راح نتابع الموضوع. الله يكون معك يا رب.
4: الله يسعدك أستاذ، يعطيك العافية.
0: شكرا كثير. من حق المواطن أن يعبر عن رأيه كما قلنا، بدون طبعا يعني الحديث عن يعني أمور تتعلق بأشخاص معينين، لكن دائما وأبدا بنوجه كل تحيات المحبة للجميع، ودائما وأبدا لازم نسمع من الطرفين وليس من طرف واحد.

حياة المحبة دائما ننقلها للجميع، بنوجه تحياتنا لكل الأصدقاء. أخونا محمد أبو حماد الله يسعد مساك، مسي علينا من قلب وادي النيص، وبمسي على الدكتور الشيخ وليد مدير مشفى القدس التخصصي في وادي النيص أيضا، وكمان بوجه تحياته للجميع. أخونا محمد العزة الله يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بتواصلكم معنا. وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم ودائما سعيدين بتواصلكم معنا. وكمان دائما بنقول مساء المحبة لكل السائقين اللي بيتابعونا على طرقات البلاد في هذه الأثناء، يسعد مساكم جميعاً.

0: دائما وابدا مساء الخير ودائما وابدا بنوجه تحيات المحبه لكل الاصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان ويسعد مساكم. في موضوع يعني لابد ان نتوقف معه وهو موضوع هام جدا, موضوع يتعلق يا اخوان بموضوع المياه وأزمة المياه, وإنها تقريبا اسبوع تردنا ملاحظات حول موضوع توزيع المياه في محافظة بيت لحم. اليوم أعلن سلطة المياه والمجاري في بيت لحم بيت جالة بيت صحور عن وجود توقف في عدة مصادر تابعة لشركة ميكاروت المائية التي تغذي بعض مناطق امتياز سلطة المياه, وعليه كان في عندنا مشكلة في إيصال المياه لكثير من المناطق. نرحب معا بالأخ والصديق والزميل عوني جبران مدير العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. أخي عوني الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخير زميلي عثمان, مساء الخير لكل مستمعينا أو مساء الخير لكل العاملين عندك.
0: نعم, ما إن ارتفعت درجات الحرارة وشعرنا بالحر الشديد حتى عادت مشكلة المياه من جديد يعني تطفو على السطح. حقيقة ما الذي يجري في موضوع المياه في محافظة بيت لحم أستاذ عوني؟
1: أولا مساء الخير, شكرا لك عثمان, دائما متابعتك دائما راديو موال أكيد يعني دائما متواصل مع كل المواطنين, بتوقف على كافة احتياجاتهم اللي بيلمسوها وخاصة في مواضيع الخدمات. موضوع المياه يعني هو ليس جديد يعني علي وعليك مش جديد يعني, لكن واضح احنا هل في شيء جديد يعني. انا لا اخفيك في موضوعين, موضوع قد اتحدث فيه باسهاب توقف المياه حاليا, وهيك الموضوع الثاني يعني ما عندي الامكانيه التحدث عنه, موجود على حاليا موجود عند عطوفه المحافظ, هو موضوع الاساسي كمان اللي احنا دخلنا فيه اللي هو موضوع خط اللي انت بتعرف خط 300 من كله احنا اللي هو قبه رحيل اللي كان لازم تشغيله من شهر واحد اذا انت تبعت معنا.
0: نعم 100%.
1: هذا الخط اللي اشتغلته سلطه المياه بيت لحم بتوجيهات عامه من سلطه المياه الفلسطينيه وبتوجيهات من المحافظه وبالجميع على انه يكون في عندنا خط خلينا نقول بديل بخط اشغر بيكون قبه رحيل, وبتوصيات تم العمل عليه والانتهاء منه من شهر واحد, لكن حقيقه من شهر واحد لحتى هذه اللحظه لم يتم ضخ المياه في هذا الخط. في اسباب, نعم في اسباب, لكن انا بصراحه لن اتحدث عن هذا, الموجود على طاوله المحافظ سياده المحافظ عطوفه المحافظ, كنا عنده في زياره كمان قبل يومين وتحدثنا بهذا الموضوع باسهاب. في هناك اتصالات مع الاخوان كمان مشكورين الاستاذ نادر اللي بيساعد في هذا الموضوع منذ فتره, نادر الارتباط, لكن انا لن اتحدث هذا الموضوع, هذا الموضوع ممكن انت تتحدثه معهم, حاول ليش لحد هلا كان في مشكله بهذا الموضوع, لكن من الواضح انه احنا دخلنا في الازمه بشكل كبير جدا جدا جدا. هذا اليوم الرابع اللي احنا منضخ على منطقه بيت صحوت واللي هو ما في مي, يعني قبل كان يكون في بدائل يكون في مناطق ثانيه يعطونا, لكن احنا اليوم اضطرينا اسفين انه نعلن فعلا للمواطنين انه ما عندنا مي, عش غراب متوقف. صار موضوع عش غراب اللي هم باخذوا اللي احنا بتجينا المي من منطقه العزاريه وبتغذي ايضا مناطق اخرى مش بس بيت صحور, وبتغذي الشواوي ودار صلاح والمناطق هاي انت بتعرف. كان في هناك في البدايه حديث على انه زي خصخصه في المياه حتى في هاي المناطق, انه احنا يعطونا ساعات ويعطوا خلينا نقول الشواوي ساعات, احنا يعطونا ثاني يوم ويعطوا لكن هذا ما كانش يعني بصراحه يعني عملي.
0: نعم.
1: بس يعني كان في يعني انه اوكي ناخذ شويه مي في الليل احنا, بس من امبارح لليوم كمان توقف المصدر بشكل كامل, مع ان هلا حاليا اي شيء بنقدر احنا نضخ على منطقه عش غراب, وعش غراب هي منطقه بتغذي كل منطقة بيت صحور وأيضا بتغذي منطقة خلينا نقول نص بيت لحم بشارع القدس الخليل بشارع المهد بالمنطقة العطار والعناترة وباب الدير وساحة المهد يعني خلينا نقول ومنطقة أريج وكل هذه المناطق والكركفة وكل هذه بتتغذى أيضا من منطقة عش غراب.
2: نعم، يعني هاي المناطق راح تبقى رهينة عودة ضخ المياه من جديد من شركة مكروت أستاذ عوني؟
1: نعم صحيح، يعني إذا كنا واقعين نعم صحيح لن يكون هناك أي بديل. البديل إذا كان زي ما بتحدثوا، عشان أكون أنا صادق معك، إذا كان الناس تحدث أنه ليش أنت طيب ماشي في مناطق ثانية، يعني ضخ أنت من منطقة ثانية زي ما تحدث معي قبل شوي، يعني مواطن أنه يعني ماشي بيت صحو، يعني هيك أنت بتضخ خلينا نقول شوي على منطقة خلينا نقول إرطاط أو شيء، مع أنه هذاك الخط خط واتشهي متذبذب كمان، لكن رح يكون أيضا أنك أنت تعطي من مصدر واحد، رح يصفي عنا هيك مصدر واحد.
2: نعم.
1: وانت بتعرف الموضوع، رح يصفي عنا مصدر واحد اللي هو مصدر واد شهيد، ورح يكون على حساب هذه المنطقة اللي هي أيضا اللي هي بتعاني خلينا نقول بفترة في البرنامج أكبر بكثير من منطقة بيت صحور، يعني هاي المناطق أصلا بعد 20 و25 يوم إذا أنا بدي أقطع هلا عنهم وأعود مناطق أخرى خلينا نقول في بيت لحم وفي بيت صحور، إذا تكون على حساب كمان هذه المناطق، هذا أولا. ثانيا، هل وقتها راح يقول لك هاي فيها أنا هاي صار في بديل، يعني خلاص جزء نقطع الشرب.
2: نعم، يعني هاي المشكلة ربما بتعاني منها كمان المناطق المجاورة أستاذ عوني، القرى المجاورة كمان بتعاني من هاي الانقطاع.
1: يعني أنا اللي بعرفه نعم إنه بتعاني، وكان في هناك توزيع مية قبل بأيام، مياه الضفة الغربية حاولت تعمل خلينا نقول توازن، بمعنى إنه أنا بعطيك في الليل وبعطي خلينا نقول دار صلاح شوي بعطيها في النهار، بعطي الشواورة بعطيك، لكن هذا كمان مش راح يكون حل، يعني هذا من مرة راح يكون، يعني راح يتم يعني البرنامج راح يتم توزيعه هلا على كافة المناطق ممكن يكون يصير.
2: نعم، يعني هذا الموضوع. طب بعيدا عن هذه المناطق، باقي الجدول بالنسبة لباقي الخطوط ومناطق الضخ شغالة كالمعتاد؟
1: هلا هي نفس، يعني اليوم احنا تفاجأنا كمان، اليوم كان في توقف في واد شهيد وذبذب واد شهيد، وإذا تعرف خط واد شهيد كداش عندنا مشكلة فيه، ما انت بتعرف انه هو يعتمد على خط على شغلتين اللي هو الضخ والكمية. واد شهين بترفعها من أوطى نقطة على نقطة، واد شهين بغذي مناطق عالية من إرطاس والمناطق هاي ومناطق اللي في الدوحة، يعني بتصل لبيت جالة كمان، فهل يتم الاعتماد على مصدر واحد؟ وهذه المية بتروح على الدهيشة ومن خزان الدهيشة احنا منوزعها، هلا المصادر الأخرى الصغيرة هاي ما تعرف، يعني مصدر كوبة رحيل هو مصدر صغير لكوبة رحيل، يعني ما بغذي أي منطقة أخرى، منطقة الولجة بغذي بس مناطق الولجة ومناطق الراس في بيت جالة، يعني بصف هل يصف الاعتماد على مصدر واحد بس؟
2: نعم، يعني وعملية التوزيع ربما الجدول ككل في الآن عدم الانتظام، يعني أنتم بتنزلوا الجدول لكن لا يوجد انتظام في هذا الجدول بيتم الإعلان عنه أستاذ عوني؟
1: احنا واضحين في الجدول اليوم، اذا انت شفت الجدول اليوم هو شحيح جدا زي ما بقولوها، يعني جدول بدون جدول، يعني لانه اذا انت بتقول توقف من المصدر كامله مصدر كامل، احنا مكتوب ملاحظه انه هناك توقف مصدر عش غراب يعني موجوده، وايضا كان في هناك تذبذب في مصدر واد شهيد، يعني بمعنى انت يعني انت بتستنى هلا ايش احنا بدهم الجانب الاخر يعطونا، قديش ممكن يعطونا، وين ممكن يعطونا الوقت، وهذا كله هلا بيأثر، يعني هلا انا هين انا الي انا اليوم الثالث في بيت صحور في الشماي، يعني انا اتمنى اغذي بيت صحور وان اطلع الكركفه، يعني منطقه الكركفه في الدوره هلا اذا كانت 12 15 يوم جزء تصير 20 يوم و25 يوم.
2: نعم، ان شاء الله يا سيد العزيز ان هالمشكله تحل وما بتطول كثير استاذ عوني، يعني المطلوب من المواطنين الان
1: مطلوب
2: نعم.
1: كمان مهمتكم معنا.
2: نعم، يعني هذا اذا كان الانقطاع استاذ عوني نحكيها بصراحه من الجانب الاسرائيلي، يعني شو بدنا نعمل احنا، يعني لا بنقدر نعمل شيء احنا ولا انتم في هذا الموضوع ولا حد في البلد، لكن بنقول عمليه الترشيد المياه اقل ما فيها في هاي الفتره،
1: يعني ان شاء الله يعني بجهود الجميع، وزي ما قلت لك يعني الموضوع كمان مطروح على كافه يعني الأسد بكل الحديث، يعني ما فيش اي حد احنا ما تركنا بابه، والجميع بيعرف هذا الموضوع، وعطوفة المحافظ على اطلاع كامل بهذا الموضوع وبهذه القضيه، ويعني احنا ماشيين بكل الاتجاهات، يعني حتى بكتاب خاص كنا للوزير واعلامه بكل بالوضع الموجود حاليا، يعني
2: نعم شكرا شكرا الزميل والصديق الأستاذ عوني جبران مدير العلاقات العامة في سلطة مياه ومجاري بيت لحم. يعطيكم ألف عافية عوني. شكرا كثير.
1: شكرا لك. شكرا زميلي عثمان.
2: شكرا كثير. أنا عجبني تعليق الأخت كريم اللي بتقول احفروا آبار منزلية يعني على الاعتماد على الشتاء بتعبوا مياه المطر. يعني في كثير ناس في الفترة الماضية لجأوا إلى ذلك وبالفعل ذلك خفف من الأزمة المائية اللي بنعيشها. لأن كل ما قعدنا يا أخوان كل سنة بتفرق عن السنة الماضية إننا بنعيش في أوضاع مائية صعبة أكثر وأكثر. أخ عثمان ممكن توضيح بالنسبة لنظام الطيبات هل هو حقيقة أم لا؟ يعني تحدثنا عنه في الحلقات الماضية وكان عندنا ضيوف. أخونا إياد سلمان الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. محمد الزياح يسعد مساك وبنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. أم الوليد يسعد مساكم دائما وأبدا بالخير والمحبة. رح نتوقف كالمعتاد مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية. بعد الفاصل نعود لنكمل ونجمل حديث البلد. ابقوا معنا.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين بنك الكل.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

منذ فترة طويلة ربما لم نرى الورود. شكرا لكل من يرسل لنا بباقات الورود وصور الورود وهذه الورود الجميلة. الله يحميكم يا رب ويعطيكم فيرضيكم. دائما سعيدين بكل كلمة طيبة بإشارة الورود أيضا. فأنتم مثل الورود في هذا الوطن الغالي فلسطين. يديم عليكم الصحة وهدات البال. شكرا كثير شكرا كثير. في أمامي بيان هام إعلان مهم لطلبة الثانوية العامة. دورة أولى داخل الضفة وخارج الوطن. سيعقد امتحان الثانوية العامة ليوم الرابع من تموز 2026 إلكترونيا، إذ سيتقدم الطلبة من مختلف الفروع للتربية الإسلامية والمسيحية وكذلك من الفرع الشرعي للقرآن الكريم وعلومه الورقة الأولى من خلال استخدام تطبيق الوايز سكول داخل القاعات من أجل ضمان نجاح عملية التقديم بسهولة ويسر. نأمل من طلبتنا الأعزاء قراءة التعليمات الآتية والعمل بمضمونها. يعني هذا الموضوع للطلاب كيف ممكن يعملوا وشو ممكن إنهم يساهموا في الموضوع. بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. يمسيكم دائما بالخير والمحبة، ودائما نسعد بهذه الكلمات الطيبة. الله يكون معكم جميعا، يعطيكم طيب ضيكم، والله يوفقكم دائما وابدا.

0: بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء. طلب التوجيه بقول البرنامج اللي بعتيته التربية والتعليم أو يعني مش ضابط تنزيل بطلاب كلهم البرنامج إن غير مؤهل للدورة عند الكل. هذا أول خلل يعني أول خلل في الموضوع اللي هو الطلاب بلشوا يشكوا إن البرنامج مش قادرين ينزلوه على هواتفهم. ربما استعجلت التربية والتعليم, استعجلت نوعا ما في موضوع الامتحان الإلكتروني, يعني خلت الطلاب اقتربوا من فترة الامتحانات وبلشوا يعني يتحدثوا عن موضوع الامتحان الإلكتروني وما إلى ذلك. إن شاء الله ما بيأثر على نفسيات الطلبة, وإن شاء الله أن التوجيه بيعدي على خير. إحنا كل ما نتمنى أن يعدي على خير, إن شاء الله على خير. أبو مراد العبيدي الله يسعد مساك دائما وأبدا, شكرا كثير أبو مراد. محمد نوابر أبو زيد يديم عليكم الصحة وهدات البال يا رب. مواطنة فقدت مجموعة أغراض في إحدى المركبات العمومية في محافظة بيت لحم, كيس أغراض توزيعات وملبس. بتمنى من اللي وجد هذا الكيس وخصوصا على خط العبيدية ياريت يتواصل معنا, وله الأجر وله كل المحبة. تفقدوا مركباتكم, هذه دعوة من السيدة يعني فقدت هذه الأغراض في إحدى المركبات العمومية. هي بتعتقد أن المركبة ربما تكون كانت على طريق بلدة العبيدية, يعني إذا موجود مع المركبات العمومية احنا متأكدين 100% أن السائق رح يتواصل معنا ويعيد هذه الأغراض والأمانة إلى أصحابها. وهذا ما يميز المركبات العمومية دائما وأبدا, إنها دائما بتكون قريبة من الناس, وإنها بتكون دائما أي شيء بيتم فقدانه إنهم بيجدوه في هذه المركبات. الأخت مها عتيق مساء الخير, شكرا لعاطف مشعل, شكرا لأم الوليد, وشكرا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا. خلينا نتوجه إلى المنيا, هذه القرية الفلسطينية الجميلة التي دائما نفخر بها وبشبابها وبمواطنيها. ومعنا من هناك رئيس المجلس القروي الأخ والصديق أحمد كوازبة. أخوي أبو جهاد الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يسعد مساك ومسا المستمعين.
0: يعني هذا أول لقاء لنا بعد أن استلمتم رئاسة المجلس القروي في منيا أبو جهاد. أول شيء بنبارك لكم بهذا المنصب الجديد, ونتمنى دائما التوفيق والنجاح للمنيا وأهلها, هذه البلدة الجميلة الرائعة بناسها حقيقة أبو جهاد.
1: الله يبارك فيك.
0: نعم أبو جهاد,
1: طبعا من لطفك من ذوقك.
0: نعم أبو جهاد, أنتوا الانتخابات عندكم كانت ربما مميزة كما سمعنا, ما كان في قوائم, كان انتخابات فردية بين شخصين فقط.
1: صحيح. نعم. انتخابات داخلية.
0: انتخابات داخلية يعني عن طريق لجنة الانتخابات المركزية.
1: أولا أنا بحب يعني أشكر إذاعتكم إذاعة موال على هذه الاستضافة اللطيفة.
0: الله يحفظك يا رب.
1: نعم أخي العزيز, هذه كانت يعني كانت انتخابات داخلية.
0: نعم.
1: بيني وبين صديق ثاني.
0: كل الاحترام.
1: كنا كل من هو كل واحد فينا عامل مجموعة قائمة, اللي بفوز في الانتخابات الداخلية بيحمل مجموعته.
0: كل الاحترام. يعني من 9 أعضاء. طب اليوم
1: الحمد لله بحب كمان أوجه شكر جزيل لأهالي بلدتي على هذه الثقة العالية اللي منحونا إياها.
0: كل الاحترام, يعني وهذه مسؤولية كبيرة, وربما المنيا بحاجة إلى كثير من المشاريع. يعني بعد ما توليتم رئاسة المجلس القروي أبو جهاد, كيف موضوع العمل الآن وكيف الوضع بشكل عام في المنيا؟ قدمتم لمشاريع؟ المنيا بحاجة إلى الكثير ربما.
1: نعم صحيح أخي العزيز, المنيا بحاجة لمشاريع تحديدا اللي هي البنية التحتية. مع الأسف الشديد البنية التحتية متآكلة في جميع المجالات. طبعا هذا زائد احنا شو نقدر نشبك مع المؤسسات، مؤسساتنا المحلية اللي احنا بنفق فيها، على اساس نقدم مساعدات ولو جزء بسيط لأهالي بلدتنا لتعزيز صمودهم في ظل الوضع القائم.
0: نعم، ربما يعني بعض المواطنين بعد ما قمتم في الفترة الأخيرة بتوزيع أشياء من وزارة الزراعة لدعم المزارعين في قرية المنيا أبو جهاد.
1: نعم صحيح.
0: نعم، كيف كانت آلية التوزيع؟ يعني كان في هناك تسجيل وما إلى ذلك في معايير معينة كنتوا تعتمدوا عليها؟
1: صديقي احنا منشبك مع يعني مع جميع المؤسسات.
0: نعم.
1: طبعا في جزء من المؤسسات تعطونا مواصفات وضوابط احنا بنلتزم فيها، لان بهمنا اول على تالي ان الثقة والشفافية بيننا وبين المؤسسات.
0: نعم.
1: طبعا احنا حسب الضوابط اللي بيعطونا اياها احنا بنمشي. الحين في جزء ثاني بيعطونا مساعدات، طبعا المساعدات مساعدات عينية. احنا مع العلم يعني بدي انوه لحاجة.
0: نعم.
1: اللي هو اعتماد اهالي البلدة كباقي المناطق كان كان يعتمد على الايدي العاملة اللي هي بتشتغل في الداخل، ومع الاسف الشديد بعد 7 اكتوبر هذه الايدي العاملة وآلية عملها انعدمت بعلم الجميع. الحين احنا بنعطي حق الاولوية للناس اللي هم كانوا يعملوا وقاعدين، بنستثني في هذه الحالة مع العلم ان لما بيجينا مساعدات من المؤسسات بيجي لعدد محدود، يعني بيعطونا مثلا 6 اسماء. ال6 اسماء هذولا طبعا سكان المنيا 2000 نسمة. ال6 اسماء احنا بنعطيهم اولوية، بنستثني منهم الحالات اللي هم ناس في عليهم دخل، موظفين في عندنا نسبة موظفين في مكب نفايات المنيا، طبعا هذول الناس احنا بنستثنيهم من مساعدات لان في عندهم دخل ثاني.
0: نعم.
1: وهذه المساعدات بتأمن كدخل محدود للناس اللي احنا مقدمها لهم.
0: نعم، يعني كل الاحترام.
1: طبعا احنا حاطين في الاعتبار كل اهل بلدنا، بس حسب ما بتقدم لنا من المؤسسات. صديقي.
0: نعم، يعني في ربما وردتنا هي الملاحظة، ونكون صريحين معك، من أحد المواطنين من المنيا بيقول إن التوزيع لم يكن عادل، وإنما كان يعني إلى علاقة كمان بالانتخابات. فقلت له يعني إحنا بعد الانتخابات دائما كل القوائم تحل، وأنت اليوم أبو جهاد تمثل المنيا، جميع أفراد المنيا بعيدا عن موضوع الانتخابات. حقيقة كما قلت أنت ربما إذا كانت المساعدة صغيرة بكون في صعوبة في العدل في توزيعها، مع العلم أن المعظم محتاج اليوم.
1: طبعا هي يعني إحنا حاطين في اهتمامنا كل أهالي بلدنا.
0: نعم.
1: ولكن بيجي جزء بسيط إحنا نعطي فيه أولويات. طبعا هذا الحكي فيش أي نوع من المصداقية فيه إن إحنا نتعامل عشان الانتخابات.
0: نعم.
1: إحنا بنتعامل بتوازن أخي العزيز
0: كل
1: مع كل أهل بلدنا، مع كل أهل بلدنا سواء اللي انتخبونا أو اللي انتخبوا اللي قبالنا.
0: نعم. إحنا
1: هذه ما بنتعامل فيها بسياستنا، ولكن زي ما حكيت لك إحنا حسب ما بيجينا وحسب أولويات. مع العلم أنا في عندي 6-5 عائلات في المنيا، منحاول ان نغطي لو كل عائلة اخذ منها
0: شخص واحد.
1: اسم واحد.
0: كل الاحترام، كل الاحترام اخي ابو جهاد. سؤال اخير ابو جهاد، يعني ونحن سعيدين كما قلت ان اليوم احنا انت معنا في اول لقاء بعد ان توليتم رئاسة مجلس قروي المنيا. السؤال بتعلق حقيقة في موضوع الثروة الحيوانية في المنيا والحفاظ عليها وما الى ذلك. حقيقة هل هذا الموضوع سيكون له اولوية على سلم اولويات المجلس القروي القادم أبو جهاد؟
1: طبعا أكيد إحنا اليوم أهل المنيا بيعتمدوا على عاملين أساسيين.
0: نعم.
1: هم تربية المواشي زائد الزراعة.
0: نعم.
1: مع إن الاحتلال قاعد بضيق على المواطنين في هذول العاملين، إحنا معطين أولوية لتربية المواشي وأصحاب المواشي وللعامل الثاني اللي هو عامل الزراعة. الحين أي مساعدة بتيجي بتتعلق في أصحاب المواشية إحنا منقدمها.
0: نعم جهودكم دائما مباركة أخي الأستاذ أحمد كوازبة رئيس مجلس قروي المنيا، وسيكون لنا إن شاء الله لقاءات أخرى حول واقع المنيا وكل الأمور المتعلقة بهذه البلدة الجميلة الرائعة. إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق في خدمة أبناء المنيا، ودائما احنا فخورين جدا بهذا المجلس وبكل أبناء هذه القرية الجميلة. يعطيكم ألف ألف عافية أبو جهاد، شكرا كثير.
1: وأنا سعيد جدا جدا باللقاء معكم.
0: الله يكون معك.
1: تحياتي لك.
0: الله يحفظك. شكرا
1: كثير.
0: يعني حقيقة يوم تكون المساعدة قليلة جدا يعني على 6 أفراد. أخونا أبو الأيسر بقول إذا كانت المساعدة قليلة المفروض من رئيس المجلس ما يعطي أحد من عائلته، يعني هو بيمثل كمان عائلة، هو بيتحدث عن المنيا تتكون من 5 عائلات كبرى، بده يرضي جميع العائلات. مش معقول يرضي جميع العائلات الأربعة ويترك عائلته. أخي أبو الأيسم ف يعني أنا جوز تعاملت كتير في هذا الموضوع يا أخواني، يوم تكون المساعدات محدودة بكون بالفعل في صعوبة كبيرة إنك ترضي الجميع، مع العلم إن اليوم الكل محتاج إلى المساعدة وخاصة المزارعين. اليوم بكل شخص يعني بطالب بالوقوف إلى جانبه، فدائما بنوجه تحيات المحبة لكل إنسان بعمل لخدمة الوطن والمواطن. وربما اليوم أكثر شيء أخوان مطلوب اللي هو كيف إن نعزز صمود هالمواطنين على الأرض، كيف ندعم قطاع الزراعة، كيف ندعم مربي المواشي. والكل بيعرف كيف مربي المواشي تعرضوا للانتكاسة في الأشهر الماضية، الكل شاهد ما حل بهم في ظل عدم وجود مراعي آمنة، في ظل عدم وجود أعلاف كافية. فرغم ذلك احنا بنقول يعني كل الاحترام لكل من يحافظ على هذه الثروة الحيوانية، لكل من يحاول أن يعمر هذا الوطن ولو بالشيء البسيط. هذا كل حقيقة ما نتمناه، وهذا كل شيء ممكن أن يتقدم أو يقدم للمواطنين. بهجران الحبيب يا باعد عيني. صديقنا سائد بيقول لماذا لم تستضيف رئيس بلدية دار صلاح الجديد؟ بنذكر أن تم انتخاب الأخ خليل مبارك أبو سالم رئيسا لبلدية دار صلاح، والأستاذ علاء إعمية نائبا له، يعني حتى اللحظة لم يستلم رسميا رئاسة البلدية وهم موجودون على الأجندة يا صديقي سائد، شكرا كثير. طبعا احنا ما بنميز بين رئيس مجلس ورئيس مجلس، احنا دائما يعني ندعم جميع المجالس، وربما سيكون لنا لقاءات الأسبوع القادم مع جميع رؤساء البلديات الجدد حتى نتعرف أكثر على أوضاع البلديات وخططهم المستقبلية وكيف ممكن أنهم يطبقوا البرامج الانتخابية. فكركم حد من أعضاء البلديات ولا رؤساها بعد ما يصل للكرسي يطلعوا على البرنامج الانتخابي؟ هذه أمانة، شو رأيكم؟ بنذكر في مواطنة فاقدة كيس يا أخوان وملبس شوية حاجيات في إحدى الفردات في محافظة بيت لحم. سائقي السيارات اللي وجد أكياسك، مجموعة أكياس، يريد تتواصل معنا حتى نوصلكم بهذه السيدة.

0: صابر الفقيه أخو عثمان يا ريت ترجع لتعليقي. اكتب تعليقها كمان مرة صعب أرجع له. يا صابر اكتب التعليق كمان مرة عمل لنا نسخ ولاصق.
1: كل من وليف معه
0: ستيفان الطويل يعمل لهم مشروع صغير الحكومة ويشتغلوا في الشباب اللي في الداخل. سؤال للجميع اللي كانوا يشتغلوا بالزراعة في الداخل المحتل ليش ما يعملوا الحكومة أو يعلموا الحكومة أو المسؤولين. أم كريم يسعد مساك أم كريم الله يديم عليكم الصحة يا رب ودائما سعيدين. صابر بيقول يسعد مساك عندما يتم إغلاق مراح رباح والمنشية يتحول الخط على واد أم سلمونة يا ريت تتواصل مع المسؤولين يضبطوا الشارع شارع أم سلمونة. مع العلم أن هذا الشارع تحدثنا فيه أكثر من مرة أثناء الإغلاقات ووعدوا بعمل شيء لكن أي شارع معبد اليوم بأخوان بيتم إغلاقه. نادر الزغل أبو ضياء بيقول البرنامج الانتخابي عبارة عن مرحلة والانتقال إلى الأكبر. يسعد مساكم جميعا. يسعد مساك نادر. نادي حسن صديقنا العزيز الله يمسيك بالخير والفل والياسمين. صديقنا نادي حسن شكرا كثير لرسالتكم الجميلة.

0: أستاذ جمال الدرعاوي بسليمان انتخابه من جديد رئيسا لمجلس الخدمات المشتركة للريف الشرقي، وللأخ أبو أحمد دويب نائبا للرئيس، وفقكم الله ورعاكم، وإن شاء الله دائما بنسمع عن عودة العمل، العمل في البلديات، المجالس القروية، المجالس المشتركة. هيك حابين نشوف حركة في البلد يا أخوان، حابين نشوف عودة للعمل وروح العمل في هذا الوطن. ما بدنا نضل نحكي عن حفر، ما بدنا نضل نحكي عن شوارع مدمرة، ما بدنا نضل نحكي عن نقص في البنية التحتية. اليوم بدنا مع المجالس الجديدة نسمع عن رحلة من العمل، رحلة من البناء، رحلة من التطوير الحقيقي. عن جد البلد عندنا يا أخوان كأنها واقعة من الطيارة. الحفرة اللي بتنحفر يعني بنقعد لنا أسبوعين ثلاث وإحنا ندل في البلدية وين هاي الحفرة. يعني في بعض رؤساء البلديات بنحكي معاه أربع خمس مرات بقول لي ذكرني وين الحفرة اللي حكيتوا عنها عشان أحكي للشباب، وبعد فترة ذكرني وين بالضبط وشو طبيعة هاي الحفرة، قديش ارتفاعها، عرضها وطولها وما إلى ذلك. يعني بفتحوا تحقيق لمعرفة هذه الحفرة، وللأسف الشديد بيتم يا إما إغلاقها بشوية باطون طرح الأم، يا إما بضعوا فيها يعني شيء بسيط من الإسفلت ضربتين ثلاث وبتعود الحفرة يعني تتوسع أكثر وأكثر. يعني هذه الرسالة إن شاء الله إن ما بنسمع عنها في المرات القادمة، وإن رؤساء البلديات والأعضاء البلديات والموظفين إنهم بيتابعوا هاي الأمور. الإعلامية مها يوسف الله يمسيكي بالخير والورد والياسمين، شكرا كثير، يديم عليكم الصحة وهدات البال يا رب. صديقنا أيوب كمان بيمسي علينا من الأردن، يسعد مساك أيوب بالورد والفل والياسمين. صدقوني يا أخوانا أنا لاحظت ملاحظة ما بعرف إذا صحيحة أو لا، أنا كنت أعتقد أن الموظفين في البلديات هم اللي قايمين بعمل البلدية. يعني لو قمنا الأعضاء البلدية ورئيس البلدية، المفروض أن مدير البلدية وموظفين البلدية يستمروا في العمل وخدمة المواطنين. لكن اكتشفت أنا في المراحل الانتقالية للأسف الشديد أن الموظفين يعني كأنهم ما بيصدقوا في هاي الفترة، بيعتبروها فترة من الاستجمام، مش كل البلديات حتى ما حدش ينتقدنا، أو فترة من عدم الالتزام بالتعليمات بيعتبروها. حتى يجيهم المجلس البلدي الجديد بيجيهم طبعا أولها سخن شوي حام شوي، بعدين بعود بعد شهر شهرين بعود يبرد وتعود الأمور إلى حالها. في بعض البلديات عندهم عدد كبير من الموظفين، وكويس كثير، يعني شيء جميل جدا إنه يكون في عنا يد عاملة وإنهم يشتغلوا كثير. لكن يوم تتفاجأ إن في بعض العمال أو الموظفين إذا بتسأله شو بتشتغل في البلدية بيعرفش حقيقة. بقول لك أنا بشتغل في قسم الصيانة، طب أنت بتطلع الصيانة؟ بقول لك لا. عندك شيء شو بتعمل شو بتقدم؟ بقول لك أنا عندي الحاجة، أنا موجود، أنا كذا. فالموظفين عندنا موجودين والعمال عندنا موجودين، شو بنقصنا؟ بنقصنا شخص قلبه على البلد وشخصيته قوية يحرك هالموظفين. يعني في كل دول العالم الحفرة إذا بتنحفر المساء مش لازم يطلع الصباح وهي محفورة، لأن في قسم الصيانة، في قسم الطوارئ، في قسم العمل على مدار الساعة. إلا عندنا إحنا، عندنا إحنا الحفرة تأخذ مجدها، تأخذ أيامها. وإذا بتتحدث مع رئيس بلدية أكثر من مرة بجوز يبطل يرد على التلفون، قل لك ليش أرد عليك؟ تحكي معايا عشان حفرة؟ احكي معايا على سفرية، احكي معايا على التوأمة. فاصل ثم نواصل.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان بوليس.

0: الرياض. فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا، مركز الجميلة للبصريات.
1: راديو موال.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: أخونا أبو محمد صلاح صلاح الله يسعد مساك بالورد والفل وابتسامة الروح. شكرا كثير لأي صلاحات يسعد هالمساء. أبو محمد يسعد مساك ومسا كل عمال بلدية الخضر, يعطيكم ألف ألف عافية يا رب, أنتوا أحسن ناس وأجمل ناس في هالوطن. ويبقى الأمل, مساء الخير. كسر مكركر, كل الوعود في الانتخابات تنتهي بعد الفوز, للأسف شعبنا قلبه طيب يصدق أي شيء. الله يسعد مساك كاسترو, دائما سعيد بتعليقاتك. نادر بقول أبو قصيد يسمى فساد إداري. حسن محمود بقول بتحدث عن الأمانة إن شاء الله. دائما أبو مراد العبيدي شكرا كثير. ألو مساء الخير.
1: يعطيك العافية أستاذ عثمان,
0: الله يزيدك ألف عافية يا رب.
1: تحكي معك مواطن من المنيا علاء كوازبة.
0: تفضل أخي علاء.
1: أنا سمعت المناشدة اللي كانت قبل شوية وعشان هيك حبيت أرد عليها.
0: المناشدة, وإحنا تحدثنا مع أخونا أبو جهاد كمان رئيس المجلس.
1: أنا بدي أعلق على الحكي اللي صار.
0: نعم, على المناشدة المواطن بدون تجريح. نعم. تفضل. نعم
1: نعم نعم, لأن بقول لك إحنا بنعطي المحتاجين. لا مش صحيح, ما بعطوا المحتاجين, بعطوا على خطرهم. أنا إلي 3 سنين بنات عينات 2 عندي, ما أعطوني ولا أي شيء ولا وجهوا علي أي شغلة.
0: نعم, يعني انت
1: بعطوهن هذول الاسماء اللي بيطلع, بعطوهن لرؤوس الاموال وبعطوهن على خطرهم.
0: نعم, هاي المساعدات الزراعيه, يعني المشي المجلس الحالي, يعني المجالس السابقه نفس النظام كان
1: ماشي كل شيء, والمجلس الحالي لسه المجلس اللي قبل كان احسن من هذا, ما كانش يصير فيه مشاكل.
0: يعني المشكله عندنا في المجلس الحالي.
1: نعم, في المجلس الحالي اذا بقول لك انا بعطي على على او يعني على ابدا, لا انا ابدا واحد في المنطقه, انا ابدا واحد عندي بنات 2 عينات.
0: الف سلامه.
1: عندي واحده منهم بناقل فيها على القدس على المطلع, عندها مشاكل في الكلى وعمرهم ما اعطوني ولا اي شيء.
0: نعم, انت مربي عندك ثروه حيوانيه, عندك اغنام؟
1: ولا عندي ولا اي شيء, انا الي من الحرب قاعد ومش قادر مش قادر اوكل.
0: نعم اخي علاء, احنا كنا نتحدث ان جاي مساعدات للمزارعين, أعلاف ودعم لمربي ثروة الحيوانية.
1: أنا سجلت فيهن وما أجاني, وأخويا سجل فيهن وما طلعوا له. أعطوهن محسوبيات, أعطوا فيه شغلات تطلع وصلن سعير لناس ساكنة في سعير.
0: نعم, يعني أنا ما بعرف إذا ما في عندك ثروة حيوانية وأغنام كيف بدهم يعطوك أعلاف؟ يعني
1: ما هو مش الأعلاف بس المساعدات, ما أعطوا ولا أي إشي. والزريعة.
0: نعم, يعني أنت طلبت وسجلت وما أعطوك أي شيء.
1: نعم صحيح. نعم, والحدائق وكل شيء أنا سجلت فيه, عمري ما أخذت منهم إشي.
0: نعم, توجهت رجعت المجلس بذلك؟
1: رجعت المجلس ورجعت وبقول لك كل للمرة الجاية, للمرة الجاية طلع 20 مرة ويقول لك للمرة الجاية.
0: نعم, التوزيع هذه المرة كم عائلة أخذت تقريبا بتعرف ولا
1: ما؟ آخر إشي هذول 6 أسماء أعطوها لرؤوس الأموال. والله
0: 6 أسماء لرؤوس الأموال اللي ما عندهم أغنام كثير يعني ولا إيش؟
1: ولا في إشي منهم, ما فيش عنده أغنام بالمرة.
0: وأعطوه أعلاف؟
1: أعطوه كل شيء. هذول اللي أجن آخر إشي 6 أسماء مبارح أعطوهن, لما بقول لك أعطوهن لرؤوس الأموال.
0: زي إيش أعطوه؟ بتعرف أنت شو أعطوه وزعوا مثل إيش؟
1: أعطوهم سلالم وأعطوهم شوادر وأعطوهم مشياك, وكل يوم كل يوم بطلعوا لهم إشي.
0: يعني أعطوهم إشي حتى يدافعوا عن الأغنام والثروة الحيوانية, وهم
1: هذول مش ساكنين لا على الشارع ولا أي إشي,
0: ولا عندهم
1: ولا أغنام. عندهم غنم كمان.
0: والله يا أخوي علاء ما أعرف بدي أحكي لك.
1: لا مو انا بناشد كمان رئيس المحافظ وبناشد الرئيس بحاله كمان.
0: والله ما بعرف شو بدي
1: احكي, عندنا مشاكل احنا.
0: مش عارف والله ما عارف شو بدي احكي لك. يعني انا يعني سمعنا من رئيس المجلس وسمعنا من اخونا محمد الفروخ, وهي بنسمع منك اخوي علاء. ان شاء الله خير,
1: اطلع تشوفوا بتشوف.
0: نعم نعم, احنا ان شاء الله راح نتابع القضية اخي علاء, والف سلامة لبناتك يعني, وان شاء الله ان

0: أمور تنحل على خير يا رب.
1: أنا أكثر واحد محتاج أنا اللي بقول لك محتاج، أكثر واحد محتاج أنا، ورئيس المجلس بعرف والأعضاء بعرفوا، وأي واحد من المنيا بتصل عليه بقول لك على عنده بنتين عينات، مش واحدة سنتين عينات.
0: ألف سلام يا رب، والله يكون إن شاء الله في ميزان، إن شاء الله في ميزان حسناتك يا رب كل ما تقوم به، وهذه ربما ابتلاء ورحمة لك أخي علاء. إحنا رح نتبع لك الموضوع ولا يهمك يا خالة،
1: حياك الله،
0: الله يكون معك. الله
1: احنا بدنا عشان ما يصيرش مشاكل وتكبر المشاكل اكثر من هيك.
0: الله يكون معك، شكرا، شكرا كثير،
1: حياك الله،
0: شكرا كثير. يعني اليوم تسمع يعني امور مثل هاي عن جد، يعني ما بعرف، يعني ان شاء الله القادم بكون افضل، ودائما بنقول ان شاء الله القادم بكون افضل، وان شاء الله ان يعني مثل هذه الأحداث ما بتحدث يا أخوان، أنك تقدم مساعدة لإنسان يعني هو مش بحاجة لهذه المساعدة. وكما يقول أبو الأيسم، شر البلية ما يضحك، مسكين المواطن لما بيحكي بناشد وبناشد وبناشد. إن شاء الله أن مناشدته بتصل، وعلى فكرة يعني كل شيء يحدث في هذا البرنامج صدقوني يصل إلى المسؤولين وإلى طاولة المسؤول، وبتم التحقيق فيه، وتم معرفة من الصادق ومن غير الصادق، لأن كل كلمة بتنحكى على الإذاعة يجب أن تكون صادقة، سواء من المسؤول أو من المواطن يجب أن يكون صادق فيما يقول. سعد الدين الله يسعد مساك، حسام اشتية مساء الورد والياسمين، ودائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا في كل مكان، يسعد مساكم.

دائما وابدا بنوجه كمان تحيات المحبه لكل الاصدقاء اللي بيتابعونا على الطرقات في هذه الأثناء. الله يسعد مساكم. بعد شوي رح يكون معنا أخونا أبو محمد عطيات إذا كان هناك جديد ما على الطرقات. الأمور يعني دائما المواطن بحاجة أن حد يقف إلى جانبه, وخاصة في القرى مناطق التماس قريبة من المستوطنات. يعني هاي المناطق أخوان بحاجة إلى الوقوف إلى جانبها أكثر وأكثر, والمواطن بحاجة إن حد يقدم له أي مساعدة. كاسر مكركر, أنا والعائلة نملك 700 دنم في منطقة العوجة, هذه الأرض نملكها من 150 سنة ولا مرة استلمنا مساعدات من الحكومة. عندك 700 دنم يعني ما شاء الله, يعني من 150 سنة. حاول استثمرها, حاول اعمل اي شيء اخي كاسترو فيها. سعد الدين مساك رضا من الرحمن, الله يسعد مساك بالخير والمحبة. اخبار كثيرة ربما في صورة لسيدة فلسطينية, مرأة فلسطينية مسنة تقوم بالتمسك بإحدى الشجرات الزيتون الكبيرة خوفا من أن يتم اقتلاعها. يزيد عمر الشجر عن 100 عام. اليوم قوات الجيش والمستوطنون اقتلعوا عشرات الأشجار المعمرة في منطقة حمصة جنوب الخليل. صور كثيرة وصور الآباء, صور الأجداد, صور كبار السن وهم ما زالوا تربطهم علاقة كبيرة بالأرض وبالشجر. هذا إنما يدل فإنما يدل على أن شعبنا الفلسطيني متمسك بهذه الأرض مهما حدث ومهما كان. بعد منعه من دخول الولايات المتحدة وتعذر مشاركته في المونديال, الحكم الصومالي عمر أرتان عاد إلى مقديشو ليحظى باستقبال رسمي وشعبي. وصل إلى حد استقبال الرئيس الصومالي له شخصيا في مكتبه في مشهد لافت يؤكد أن قيمة الإنسان لا يحددها منصب أو بطولة بل ما يمثله لوطنه وشعبه. الولايات المتحدة اللي بتدعي الحفاظ على حقوق المواطنين وحق المواطنين وحقوق الإنسان التي كانت تتغنى بها على مدار العقود الماضية, هذا الموضوع تعذر اليوم عندما منع الحكم الصومالي عمر أرتان من الدخول إلى الولايات المتحدة.

موسى عبيات، الله يسعد مساك ومسا كل الأصدقاء في قرية كيسان، يمسيكم دائما بالورد والفل. أخونا وصديقنا العزيز الغالي أبو الأشهم مبارك، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، بنت جنين مساء الخير. المباريات كرة القدم رح تكون متأخرة نوعا ما، في بعض المباريات رح تكون الساعة الثالثة فجرا، الساعة الرابعة فجرا، وفي مباريات رح تكون الساعة السادسة صباحا. عشاق كرة القدم رحين يضلوا سهرانين، ربما سينقلب ليلهم نهار ونهارهم ليل حتى يقوموا بمتابعة المونديال هذا العام. يعني المباريات معظمها راح تكون في أوقات متأخرة. لفت انتباهي أن مباراة الأردن راح تكون الساعة 5 صباحا.

جدول المباريات. اليوم المكسيك مع جنوب افريقيا الساعة 11 مساء, هذا بتوقيت فلسطين, توقيت فلسطين. كوريا الجنوبية مع تشيك الساعة 6 صباحا من صباح الغد, فيما تلتقي كندا مع البوسنة والهرسك الساعة 11 مساء. الولايات المتحدة برغوية 5 صباحا, استراليا تركيا 8 صباحا, قطر سويسرا 11 مساء, هذا في 13 من يونيو. خلينا نشوف مباريات العربية. مثلا مباراة البرازيل مع المغرب في 15 من الشهر الجاري راح تكون الساعة 2 صباحا. تخيلوا الساعة 2 صباحا البرازيل مع المغرب. فيما السويد مع تونس تلتقي الساعة 6 صباحا, وهولندا مع اليابان منتصف ليل 15 من حزيران. بلجيكا مع مصر الساعة 10 مساء. يعني في مباريات ممكن حد يتابعها, وفي مباريات صعب جدا ان نتابعها. العشاق كرة القدم طبعا رحين يتابعوا كل المباريات. أخونا وصديقنا العزيز الغالي سالم العموري أبو عبيدة الغالي, يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب, يسعد مساك دائما وأبدا. بنت جنين, احنا ما لنا مال المونديال, خلينا بالهم اللي احنا فيه, مهم جدا, مهم جدا نعرف على المونديال.

يعني انبسطت كثير على الاستقبال الرسمي اللي حدث للحكم الصومالي. كيف ان العالم تعرف يعني ان شو بصير في العالم. الليلة كما قلت ستنطلق بطولة كأس العالم 2026. أيضا صورة ربما جميلة جدا تحمل الإصرار والإرادة منهن عداء دولية وأم فقدت أطفالها وصحفية، تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات مصابات وبترت أطرافهن خلال حرب غزة. الصورة لفتيات منهن عداء دولية طبعا وأم فقدت أطفالها وصحفية، تم تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات غزة مصابات وبترت أطرافهن خلال الحرب. احنا زرعنا البيارات وزيتون وبذار القمح. ترامب يقول في رسالته أو في تصريحه الأخير، وهو كل دقيقة له تصريح جديد، آخر ما صرح به لقد انتهى أمر إيران يقول، ويمكننا أن ندخل قواتنا غدا لكنني لا أريد إرسال قوات برية. ترامب يقول نتصدى لأمة شريرة للغاية قتلت الآلاف من مواطنينا. ترامب يقول أن الإيرانيين قتلوا الآلاف من الأمريكيين. لا أحد يعرف متى حدثت الحرب الإيرانية الأمريكية قديما وقتل الإيرانيين الآلاف من المواطنين الأمريكيين كما يقول ترامب، إلا اللي بتقول إن قواته ممكن تدخل غدا وتحتل جميع إيران دون مقاومة، لكن هو لا يفضل إرسال قوات برية. بعد خمس دقائق في رح يكون في تصريح آخر لترامب ربما يتحدث عن قوة إيران. كل شيء غير مستبعد على هذا الرئيس الذي كل تصريح له يجب ما قبله من تصريحات. إسرائيل هايوم تتحدث عن إصابة مجندة في الجيش الإسرائيلي جراء استهدافها بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. مسيكم بالخير. أمر إغلاق إداري لمخبز في كفر قرع عقب جريمة قتل وقع داخله، وذلك لمدة 30 يوما. وجاء القرار بعد جمع أدلة ومواد من مسرح الجريمة تثير شبهات قوية حول محاولات لإتلاف الأدلة، طمس المعالم، عرقلة مجريات التحقيق. داهم أفراد من الشرطة الإسرائيلية محلا تجاريا أيضا في بلدة العبيدية قرب بيت لحم بشبهة بيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة مثل ديزل، لوكوست، أديداس وغانت. تمت مصادرة بضائع مقلدة بقيمة تزيد عن 135,000 شيكل، وتم توقيف مشتبه به حسب الإعلام العبري الذي يتحدث عن هذا الخبر، خبر مداهمة محل تجاري في بلدة العبيدية بشبهة بيع ماركات تجارية مقلدة. يذكر أنه تم إغلاق عدة محلات في الضفة الغربية ومصانع، تم مصادرة أيضا ماكينات بتهمة تقليد ماركات عالمية وبيعها للعالم على أنها الأصلية. احنا شباب فلسطين والنعم والنعم. وزير الحرب الأمريكي يقول لا نستبعد اختطاف الرئيس الكوبي والقرار بيد ترامب. إذا أراد أن نختطف الرئيس الكوبي فهو تحت أيدي الأمريكيين في أي لحظة، كما يقول وزير الحرب الأمريكي.
أنفاس الربيع الأخيرة، باقي 10 أيام على حلول فصل الصيف فلكيا في 21 من حزيران. على حدود غزة، صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تقول أن الولايات المتحدة بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية ومدينة كبرى تضم مركز قيادة متطور ومنشآت للقوات الدولية، المتوقع نشرها ضمن ترتيبات ما بعد الحرب على الحدود مع قطاع غزة. بالأمس تم نشر خبر في قطاع غزة أو من قطاع غزة أن الأوقاف الإسلامية دعت إلى تعدد الزوجات في قطاع غزة للتخفيف من ظاهرة العنوسة بعد فقدان العدد كبير جدا من الرجال في القطاع. اليوم الأوقاف بغزة خرجت لتقول لم ندعو الرجال إلى الزواج بزوجة ثانية لحد من ظاهرة العنوسة، هذا تصريح مزور وغير صحيح، وندعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الغير صحيحة. حنا النشامى يا وطننا، حنا سكت الكلام. الجيش الإسرائيلي يعترف رسميا بإصابة ضابط بجروح خطيرة وضابط صف بجروح طفيفة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في جنين. نتنياهو يقول نضرب الحزب بقوة وسنعيد الأمن إلى شمال إسرائيل كما فعلنا في الجنوب مع غزة. نتنياهو نقضي على المئات من عناصر الحزب كل أسبوع والمواجهة مستمرة معه. ويضيف نتنياهو لدينا تحديات عدة خصوصا الطائرات المسيرة ونعمل على مواجهتها. الرئاسة التركية ردا على تصريحات نتنياهو تقول له المتهمون بالإبادة لا يمكنهم إعطاء دروس في الأخلاق. وسائل إعلام إيرانية اشتعال النيران بناقلة نفط أمريكية في أعقاب استهدافها قبالة سواحل سلطنة عمان. خبر حزين وربما رسالة إلى الأمهات والآباء، انتبهوا لأطفالكم الصغار جيدا. اليوم كان في فاجعة بعد الإعلان عن وفاة الطفل محمد ربيعة إثر حادث مأساوي بسبب معجون الملتينة الملونة أثناء اللعب. وروت والدة الطفل محمد تفاصيل مؤلمة حول سبب وفاته، موضحة أنه اختنق بقطعة من مادة الصلصال أثناء نومه. وقالت أن الطفل كان يلعب بالصلصال قبل أن ينام، وخلال نومه انزلقت قطعة إلى حلقه وتسببت باختناقه مما أدى إلى وفاته. ووجهت أم محمد نداء إلى الأهالي بضرورة الانتباه لأطفالهم وإبعاد الأجسام الصغيرة عن متناولهم، مؤكدة أن فقدان طفلها كان صعبا للغاية، وداعي الله أن يحفظ أبناء الجميع من كل مكروه. انتبهوا كثير لألعاب الأطفال وخاصة موضوع الملتينة الملونة التي دائما تبقى بين أيدي الأطفال، خاصة الرضع الذين يتم وضعها وأيضا محاولة أكلها وما إلى ذلك. انتبهوا كثير. أخيرا بتوجيه من مدير مركز شرطة محافظة بيت لحم العميد حقوقي مراد قنداح، كرمت شرطة المحافظة اليوم الطفل آرام فادي مطر من بيت جالة تقديرا لأمانته وحسه العالي بالمسؤولية، وذلك بعد عثوره على محفظة تحتوي على مقتنيات شخصية ومبلغ مالي ومبادرته بتسليمها لشرطة بيت جالة. حيث أكد مدير شرطة بيت جالة المقدم عيسى زبون بأن هذا التصرف يجسد القيم الأصيلة التي يتمتع بها أبناء مجتمعنا ويعكس روح المواطنة الصالحة والالتزام الأخلاقي، مشيدا بأمانة الطفل آرام وحرصه على إعادة الحق إلى أصحابه.
وخلال التكريم نقل المقدم زبون تقدير قيادة الشرطة للطفل وعائلته، مؤكدا على أهمية تعزيز وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الناشئة لما لها من أثر إيجابي في بناء مجتمع متماسك وآمن. كل المحبة للطفل أرام مطر من بيجالة على أمانته.

0: كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. الأخت نعيمة صلاح يسعد مساكي, شكرا كثير. شكرا لكل من رافقنا ضمن هذه الإطلالة المسائية. شكرا لأخونا أبو الأيسم, شكرا لأخونا أبو لؤي, شكرا صديقنا نادي حسن, شكرا للزملاء بالمتابعة. هندسة الصوت, حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء السبت بمشيئة الله تعالى. نتمنى لكم ليلة سعيدة ونهاية أسبوع جميلة ورائعة برفقة من تحبون. نترككم في حفظ المولى عماد صليبي على راسي والله. شكرا كثير, شكرا لكل متابعينا على الطرقات بالعمل والأمل نبني هذا الوطن. لكل بناء هذا الوطن الغالي فلسطين يعطيكم ألف عافية. فكل إنسان منتمي لهذا الوطن هو بناء. على حب هالوطن ما في حبيب. جمعة مباركة للجميع, أكثروا في ليلة الجمعة ويوم الجمعة من الدعاء على أمل أن تتبدل وتتغير الأحوال على هذه الأرض. ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
4: من حقك تحكي.
5: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
4: من حقك تشكي.
6: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد.
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له, هو يعني اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول, وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد. وأنا ما أعرف أبو قصي أنت يعني تحت منك الحفلة وعقفة ركبتها.
4: لكن وين المسؤول؟
7: وعد أعطيكم السلطة جيدي بنزل تكون نتالة يا سيدي العزيز, وعد تنستعنا المية في وقت رابي تكون نتالة يا سيدي العزيز, البلد كلها بتسجل يا سيدي العزيز. أنا تدمت من نصف ضريبة يا سيدي العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة. حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة الرابعة مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيك.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
4: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات, نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها, شهرية وسنوية وملونة, إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان, بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات, فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي, هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة, أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية, خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
12: لك أيوة يلا شوت.
11: لا
12: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
13: راديو موال انتظرونا في كنوز فلسطين. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، الإدارة العامة للتسويق والإعلام السياحي.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

يا ليل يا غايب، تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحاله.

0: الفايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 10:00 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنأخذ اليوم فكرة بسيطة عن عائلة يعقوب وعن الروح التي كانت سائدة في تلك العائلة. كان فيها أصنام، وهذا كان يدل على القيادة في العائلة، وكأن يعقوب كان سيرث كل ما كان لابان يملك. أحداث مثيرة في قصة يعقوب تنتظرنا اليوم، فابقوا معي أحبائي.
3: مستمعي الأفاضل، أسعدتم بكل خير. حان موعدنا الآن مع حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة وفقرة جديدة من سفر التكوين بصحبة مضيفنا سهيل موسى.

هل تعرفوا هذا الشخص مستمعي؟ ولد في مدينة صغيرة في مذود للبقر، وعاش في الناصرة معظم حياته. كان يقضي أكثر وقته في دكان يوسف النجار، ثم عمل معلما لمدة 3 سنين. لم يكن المعلم خريج جامعة أو معهد عال، بل لم يذهب لمدرسة قط، فلم ينل من ثقافة الدنيا شيئا. لم يؤلف كتابا ولم يجلس في مكتب، حتى إن رسالته لم تبتعد أكثر من 200 من الأميال عن مكان ولادته. كان يجول في القرى يشفي كل مرض ويعين كل ضعف في الشعب. كان يقطع الأميال سائرا على قدميه، وفي آخر النهار لم يكن لابن الإنسان أين يسند رأسه. لم يكن يملك شيئا، استعار المركبة ليعلم الجماهير، واستعار الأتان ليدخل المدينة، واستعار العلية ليأكل الفصحى مع تلاميذه. وما أن بلغ 33 من عمره حتى انقلب العالم ضده وتركه أصدقاؤه وهربوا. وإذ سلم لأعدائه قدم لمحاكمة سافرة، فحكم عليه بالموت بين الأثمة معلقا على خشبة. وفيما هو يسلم الروح اقترع صالبوه على ردائه الشيء الوحيد الذي كان يمتلكه حسب الظاهر. ولما مات لم يكن له موضع يدفن فيه، فدفن في قبر مستعار. ومرت السنون، جاءت وذهبت، واليوم يسوع هو محور الإنسانية ورائد تقدم البشرية. كل الجيوش بمدافعها وأساطيلها، كل الحكومات بسلطانها وتشريعاتها، كل الملوك بعروشهم وصولجانهم، كل هذه القوات التي سارت أو حكمت أو ملكت يوما، كلها معا لم تؤثر في حياة الإنسان مثلما أثرت فيه هذه الحياة الفريدة من نوعها.

0: والآن إلى درسنا لهذا اليوم من سفر التكوين والأخ سهيل موسى.
1: ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم لكي نتأمل معا مقطعا جديدا من مقاطع سفر التكوين. رجاء الوحيد أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. مرة ثانية أرحب بك مستمعي في هذا اللقاء الجديد.
2: ما زلنا نمشي مشوارنا مع يعقوب الذي تزوج بليئة ورحيل ابنتي لابان وأنجب منهما ومن الخادمتين أولادا. والآن يريد يعقوب أن يترك لابان ويرحل إلى أرض آبائه، ولكن لابان يترجاه بعدم الرحيل والبقاء عنده لأن الله باركه بسببه، ويعرض عليه لابان صفقة شبه مربحة، ولكن يعقوب يلجأ مرة أخرى للحيلة. تعال بنا نتأمل في الإصحاح 31 الذي سنرى فيه يعقوب يترك لابان دون سابق إنذار، فيلحق به لابان ويدركه، وأخيرا يعقد لابان ويعقوب صفقة أخرى دون أن يؤذي أحدهما الآخر، ثم يفترقان عن بعضهما البعض في جو من الصداقة. سنرى أيضا أن الله يريد أن يخرج يعقوب من تلك الأرض. وجد أن تأثير لابان لم يكن مفيدا على يعقوب ولا على عائلته. كان أبناء يعقوب سيبتدئون الشعب القديم، فأراد الله إرجاعهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم. لا تتصور كم هي مفيدة هذه الآيات التي نتأمل بها، فهي تبين رجلا خاطئا في كل أحواله والله لا يتخلى عنه. ألا يشجعك هذا مستمعي؟ لا يمكن للرب أن يتخلى عنا طالما أننا نرجع إليه، فهو دائما يقبلنا. وصدقني يا أخي، إذا كان الرب يقبل شخصا كيعقوب وشخصا مثلي أنا، فإنه حتما سيقبلك أنت أيضا. بسبب الصفقة التي عقدها لابان مع يعقوب أصبحت مواشي يعقوب أكثر من تلك التي للابان، وطبعا هذا لا يعجب لابان ولا أولاده.
1: استمع إلى الآيات من الأولى وحتى 16 من الفصل 31.
0: فسمع كلام بني لابان قائلين: أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لابان، وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. فأرسل يعقوب ودعا رحيلة وليئة إلى الحقل إلى غنمه، وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس، ولكن إله أبائي كان معي، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما. وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. إن قال هكذا: الرقط تكون أجرتك، ولدت كل الغنم رقطا، وإن قال هكذا: المخططة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم مخططة، فقد صلب الله مواشي أبيكما وأعطاني، وحدث في وقت توقف

0: تفحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في حلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا، حيث نذرت لي نذرا. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. فأجابت رحيل وليئة وقالتا له: ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا؟ إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا، فالآن كل ما قال لك الله افعل.
1: دعا الله يعقوب ليذهب، وها هو الآن يستعد للرحيل. ويعقوب دعا رحيل وليئة لتقابلاه في الحقل خوفا من أن تصل الأخبار إلى لابان أو أبنائه، وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس، ولكن إله أبي كان معي، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما. وهذا ما نتفق به مع يعقوب، أنه اشتغل بشكل كبير في خدمة لابان، ولكني أيضا أعزي بعض الفضل للابان في ذلك. يتابع يعقوب ويقول: وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، ولكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. تصور مستمعي، 10 مرات في 20 سنة، ولكن عندما كان حائرا ولا يدري ماذا يفعل تدخل الله. تدخل الله بعنايته ورحمته، وطلب من يعقوب أن يرجع إلى أرض آبائه. كان يريد أن يدفع ليعقوب الأجرة التي كان لابان قد سرقها منه لمدة 20 سنة. ويشرح يعقوب لرحيل وليئة أن الله هو الذي باركه لدرجة أن لابان وأبنائه غاروا منه وحقدوا عليه. والآن يخبرهما يعقوب بالسبب الحقيقي الذي من أجله كان سيترك لابان. وقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. لربما اعتقدت مستمعي أني لم أعطي جوابا شافيا في الإصحاح السابق على ما حصل عند تهجين المواشي. كنت أنتظر إلى أن نصل إلى هنا، لأن الله يقول: أنا فعلت ذلك. لا نحتاج أن نبحث عن تفسيرات طبيعية، مع أن الله لابد أنه استخدم إحداها، ولكن بما أن الله لم يخبرنا ما هي فلا يمكننا أن نجزم. إذن الله هو الذي عمل المستحيل. أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا، حيث نذرت لي نذرا. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. يذكره الله بالوقت الذي ظهر له فيه، ثم يطلب منه الرحيل لأن أبناءه ابتدأوا يكبرون ويتعلمون ما لا يجب أن يتعلموه. أراد الله أن يبعد يعقوب وأولاده عن مكان الوثنية كما فعل مع إبراهيم. فأجابت رحيل وليئة وقالتا له: ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين؟ لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا. لابد من إرث ما لهاتين الابنتين، ولكن لا يمكن الوثوق بلابان. المال عدو المؤمنين اللدود، وهو أصل لكل الشرور. احذر منه يا صديقي، فهو يخرب بيوتا بأسرها إذا ما أسيء استخدامه. إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا، فالآن كل ما قال لك الله افعل. موقف هاتين المرأتين مشرف، فهما تدعمان زوجهما بدون أي تردد. ويغتنم يعقوب الفرصة حين كان لابان منشغلا يجز غنمه، تماما مثلما هرب للمرة الأولى من بيت أبيه في الخفاء، ولكن هذه المرة لم يكن كل الخطأ خطأه، كما أنه كان مستعدا ومجهزا بعبيد ومواشي والعائلة. بما أن بيت لابان كان بيتا وثنيا فقد كان فيه أصنام، أرادت راحيل أن تأخذ الأصنام معها. لماذا؟ لأنها تربت في جو من الوثنية. يا لسذاجة أفكارنا أحيانا، حتى يعقوب ظن أنه بإمكانه الهرب من الله، ولكنه اكتشف في بيت إيل أنه لا يستطيع أن يهرب من وجه الله. وقد كتب داود في المزمور 139 ما يلي: أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. لن تهرب من الله حتى ولو صعدت إلى القمر. وبينما كان لابان في المرعى بعيدا، انتهز يعقوب الفرصة ورحل. لكن حادثة أليمة شوهت كل شيء، ذلك أن راحيل سرقت أصنام أبيها عابد الأوثان. تقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة من العدد 17 وحتى 30 من الفصل 31.
0: فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال، وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي قد اقتنى، مواشي اقتنائه الذي اقتنى في فدان أرام، ليجيء إلى إسحاق أبيه إلى أرض كنعان. وأما لابان فقد مضى ليجز غنمه، فسرقت راحيل أصنام أبيها، وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي إذ لم يخبره بأنه هارب، فهرب هو وكل ما كان له، وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد. فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب، فأخذ إخوته معه وسعى وراءه مسيرة 7 أيام، فأدركه في جبل جلعاد. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل، فضرب لابان مع إخوته في جبل جلعاد. وقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت؟ وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف، لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود، ولم تدعني أقبل بني وبناتي؟ الآن بغباوة فعلت، في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. والآن أنت ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟
1: أنا أعتقد أن لابان كان غاضبا من يعقوب لدرجة القتل. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل، فضرب لابان مع إخوته في جبل جلعاد. استمع إلى لابان الذي كان يستشيط غضبا، لربما كان يريد أن يقتل يعقوب ويأخذ ابنتيه وأحفاده معه. وقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف؟ لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود؟ يا له من دبلوماسي حذق، حاول أن يشعر يعقوب بالذنب أنه رحل خفية عنه وأضاع على نفسه فرصة حفل الوداع. طبعا لا أظن أن لابان كان سيقيم أي حفلة من هذا النوع، هذا ليس طبعه. ويستطرد ويقول: ولم تدعني أقبل بني وبناتي، الآن بغباوة فعلت. طبعا المقصود بالأبناء هنا الأحفاد. في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. أفهم لابان يعقوب أنه لم يكن يقصد له خيرا، لكن الله منعه من فعل الشر. والآن أنت ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟ طبعا لم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقت الأصنام، وعندما أجاب لابان لم يجبه عن سؤاله حول الأصنام، بل حول الرحيل دون علم منه. نستكمل القراءة من العدد 31 وحتى 35 من الفصل 31.
0: فأجاب يعقوب وقال للابان: إني خفت لأني قلت: لعلك تغتصب ابنتيك مني، الذي تجد آلهتك معه لا يعيش قدام إخوتنا، انظر ماذا معي وخذه لنفسك. ولم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقتها. فدخل لابان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد، وخرج من خباء ليئة ودخل خباء راحيل، وكانت راحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها. فجس لابان كل الخباء ولم يجد، وقالت لأبيها: لا يغتص سيدي، إني لا أستطيع أن أقوم أمامك لأن علي عادة النساء. ففتش ولم يجد الأصنام.
1: كان يعقوب يعلم أن لابان لم يكن ليدعه يأخذ زوجتيه وماله، والآن يجيب على الاتهام بسرقة الآلهة. الذي تجد آلهتك معه لا يعيش قدام إخوتنا، انظر ماذا معي وخذه لنفسك. ولم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقتها. كان يعقوب متأكدا من عدم سرقة الآلهة من قبل أي أحد. لم يكن يعقوب يصدق لابان، ولا لابان يصدق يعقوب. تصور أن يعيش اثنان تحت سقف واحد لمدة 20 سنة دون أي ثقة أحدهما في الآخر. فدخل لابان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد، وخرج من خباء ليئة ودخل خباء راحيل، وكانت راحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها. فجس لابان كل الخباء ولم يجد، وقالت لأبيها: لا يغتظ سيدي، أني لا أستطيع أن أقوم أمامك لأن علي عادة النساء. ففتش ولم يجد الأصنام. فعلا راحيل ابنة أبيها. هل لاحظت كيف حبكت القصة؟ هذا يعطيك فكرة عن الروح التي كانت سائدة في تلك العائلة. ووجود تلك الأصنام في العائلة كان هاما جدا على ما يبدو، كان يدل على القيادة في العائلة، وكأن يعقوب كان سيرث كل ما كان للابان. لهذا السبب كان لابان منزعجا ويريد استعادة الأصنام بأي ثمن. كما أن راحيل لم تقصد السرقة اشتهاء للمسروقات، بل رغبة في أن تجرد أباها من سلاح قد يستخدمه ضد زوجها. ارتاح يعقوب الآن لأن وجهة نظره قد أثبتت، بل أنه أراد أن يوبخ حماه لابان لأنه اقتفى أثره من أجل الأصنام. فاغتاظ يعقوب وخاصم لابان، وأجاب يعقوب وقال للابان: ما جرمي؟ ما خطيتي حتى حميت ورائي؟ لقد تعلم يعقوب في جامعة لابان القاسية، والآن ها هو يستلم الشهادة في حفل التخريج. الآن 20 سنة أنا معك، نعاجك وعنازك لم تسقط، وكباش غنمك لم آكل، حتى الوجبات لم يكن يعقوب يحصل عليها بالمجان. فريسة لم أحضر إليك، أنا كنت أخسرها، من يدي كنت تطلبها، مسروقة النهار أو مسروقة الليل. لم يكن لدي أي ضمان أو تأمين. كان على يعقوب أن يدفع ثمن الضائع، صدقني أن لابان هذا كان سيدا مستبدا. كنت في النهار يأكلني الحر وفي الليل الجليد، وطار نومي من عيني. لم تكن لديه إجازات في الصيف، وحتى عندما كان الجو باردا كان لابد من البقاء خارجا في رعاية المواشي وحراستها. الآن لي 20 سنة في بيتك، خدمتك 14 سنة بابنتيك، و6 سنين بغنمك، وقد غيرت أجرتي 10 مرات. هذا ما حصل مع يعقوب، الرجل الذي ظن نفسه ذكيا وأنه بإمكانه التملص من خطيته، ولكن الله لم يسمح له بذلك، لأن ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد. رفض يعقوب الخضوع في بيت أبيه، فدبر الله له لابان ليخضع له. جاء يعقوب ليأخذ زوجة بكل كرامة، لكنه ذل 14 سنة من أجل الحصول على الزوجة، لأن الله يحترم حقوق البكورية. خدع يعقوب أباه فخدع من قبل حميه. يعقوب الأصغر أراد أن يصبح الأكبر، وعندما أراد أن يحصل على الأصغر أعطيت له الأكبر. وسنرى في الحلقات المقبلة كيف سيخدع يعقوب من قبل أولاده تماما كما خدع أباه. نعم، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

مليون بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب